إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق لهي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخل، وهي تابعة جامعة بن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم 4 ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنهي أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخل الجهوي. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
2: وهذا الشيء على استضفناك لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل

0: بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شن هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل؟ نبغي تعرف شن هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزور، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة للأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي احمد، وبطبيعه الحال هذه المدرسه هذه تعتمد على بيداغوجيات حديثه، ومن اهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبه والخريجين مهندسين المستقبل انهم يتعلموا بطريقه ديال لورين باي دوين ابروندر ان ابليكون، سيتادير ان هذا الطالب تيدخل المؤسسه وتيتعلم ماشي بالطريقه الكلاسيكيه،
0: التقليديه اللي كانت
1: تيتعلم بالتطبيق والممارسه الفعليه باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عده تخصصات.
0: يعني يتعلم بالممارسه
1: بالممارسه
0: بالتطبيق،
1: وكذلك باغ بروجي بيداغوجي
0: بالمشروع.
1: بالمشروع. هذه المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار، المؤسسه عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشره مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعه ديال الاسماك ولا في الفلاحه ولا في الطاقه المتجدده ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الاطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل تيعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبه ديالنا تشتغلوا عليهم. فوالا، وهذا هادشي خداوه من التجارب اللي هي رائده في كامريكا واوروبا. دونك وعاود ثاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسات.
0: والسنوات ديال الدراسه،
1: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه يعني ابري لو باك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الاساسيه، وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشيو بنفس الطريقه، ماشي تنديرو بالطريقه. من بعد تدخل السيكل ديال انجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
0: ودابا عندنا هذا العام اول فوج،
1: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
0: شحال العدد ديالهم؟
1: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكه، وغضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
0: اذا ولا عندها حتى بعد افريقي.
1: بعد افريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
0: إذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هذا انت الدخلة هذا المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب؟
1: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهة الدخلة وعرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول.

0: دول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني مشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: وتكون أطر قارة
0: قارة. لأن
1: أداء للبحث.
0: الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تطلبوش تجلس في المدينة. إذا لك كونتي واحد مجموعة،
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينة ولفها ولقى فيها فرصة باش يشتغل وراه غادي يبقى. وأبناء المنطقة تمام نفس الشيء، لأن بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تضطروا أنهم يمشيوا يقراو في الداخل، وربما تقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. داك هنا دابا هاد المدرسة غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش مواكبة هذه المشاريع، ولا خلق فرص دي ستارت اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستارت اب
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص شغل كثير الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشني ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه، من هذه مجالات حديثه اليوم؟
0: بالنسبه لهذه التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبه هذا التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص ضروره. لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: جميع
0: المجالات، لا سواء الطبيه ولا.
1: وبعدها كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثه كالامن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عده مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحه، في الصناعه، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجدده، نشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على مشاريع
1: وعندها مؤهلات مهمه.
0: كاين الجرين اوي، داك الاخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الاخضر،
0: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبه لهاد هاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا اضافه نوعيه، ويرفعوا من مكانه ديال الجهه الداخله وفرق
1: جميل. وهذا بصراحه كيفرح بشرى طيبه على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت ادرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي اكيد اصبح اليوم من اهم محركات تحول تكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا اهميه تكوين طلبه جهه الداخلة وادي الذهب واكيد ديال الاقاليم الاخرى وحتى الطلبه الافارقه في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقة التقليدية، الطالب مطلوب منه هو يستعان بالذكاء لإيجاد حلول، حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاولة. يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لأن الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد بيانات كثيرة وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات.

0: التنبؤات
1: تمام
0: وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبح الضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب، أكيد أن نبغي نعرف هذه الروبوتات والأنظمة الرقمية شنو هي الآفاق المهنية اللي تقد أنها تفتحها هذه التخصصات أمام الطلبة؟
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تتسالوا عنه، خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقول لك اكوا الصيغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في هاد التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر ليد العامله، يوفر تكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لان ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ تيار ولا
1: صحيح
0: الذكيه
1: مطلوب،
0: ولا تتسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال المجتمع.
1: والحمد لله معه والديه واهله. طيب سيصدن هناك ايضا واحد الاهتمام، وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا، بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها. كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
1: صحيح، والاختراقات
0: وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر كبير،
1: تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي. وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة ملحة من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: دونك هو هذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب، من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسه الجامعيه تساهم في جعل منطقتنا جهه الدخلة وادي دهب قطب وطني وافريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع، لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى على حبيس الأوراق. اولا المملكه دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنه باش نجيبوا الطلبه الافارقه. دونك الداخلة هي بوابة ديال افريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية
1: ايضا. صحيح، نعم.
0: وهذا

0: الابتكارات العلمية اللي غادي يأطروا هاد الطلبة وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الأفكار إلى ابتكارات حية. دونك باقي
1: إذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان أنك فكرتني فيه، واش كانت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبة أم أن هذه المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الأفكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة باغمي لي كرون لين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الأفكار ديالهم، سواء يكونوا مشاريع أو شركات ديال التكنولوجيا العالية. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبة، بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت له هذه الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال، لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأوصال من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبة لهذه المدرسة بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود، وهي مدرسة وطنية يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربوع المملكة ماشي فقط جهة الداخل.
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبشن عن طريق البوابة، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحة بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحلة الثانية تكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبة المتميزين وتدوز واحد الكونكور تيست اكري تدوز، من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه
1: الصفوه ديال
0: الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: صحيح.
0: وهاد المدرسه تستقطب تلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهاد المدرسه.
1: وعاده التسجيل كيبدا مورا
0: تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا، ولكن السنه الجايه غيكون بحال قبل
1: قبلي كما جاري
0: بها كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسه اكيد هو ايضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا ان انجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي اجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمه من المجلس الاقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي عفوا، اذا نصحح، اذا المجلس الجهوي فتحيه له على هذا الالتفاته. اش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبه لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الاهميه القصوى والكبرى لهذه المؤسسه اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحيه البنيه التحتيه ديالها ولا من ناحيه القاعات ولا من ناحيه المختبرات. وتعرفوا ان التكاليف ديال المختبرات العلميه تيكون تكاليف عندها باهظه. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسه. دونك كبدايه المجلس الجزائري يساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة غتساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخدو التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي اشنو تيعني؟ تيعني ان الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية.

0: صاحب جلال الملك محمد السادس للتبلورات على أرض الواقع. لازم نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السيد دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل تسريع من وتيرة ديال البناء تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة وتتأيبي تلك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقة القديمة
1: غادي تعطل المشروع.
0: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا،
0: من أجل تسريع هذه الوتيرة ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تقوم باش عارف تركركم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها.
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينه. نشكر السيد الوالي على هاد الشركه اللي ولات تتسرع هاد المشاريع التنمويه اللي خاصه المدينه ان شاء الله.
1: صحيح، وبان الاثر ديالها،
0: بان الاثر. ونفس الشيء حتى بالنسبه للمدرسه غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: اذا غادي تكون قيمه عمرانيه وعلميه اضافيه نوعيه
0: للمدينه والجهه ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشري في المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، اشن هي رسالتكم الشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد رسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة، ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الأعذار اللي كانت سابقة راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
1: والأساتذة راهن إشارتهم.
0: الأساتذة أنا أول أستاذ اللي دائما
1: الأبواب. ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
0: ديما الأبواب ديالي مفتوحة وديما عزيز عليا وسيت أون باسيون نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه راك تتنقدوا،
1: كيكون داك التواصل عن قرب.
0: يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل له حياته كامله.
1: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ماماطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخله. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن داخلها كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شر دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. شكرا.

0: شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخل. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: عنا ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات الظلمة وسمى ارتاح من الغياب
1: ارتاح من الغياب
0: أو تنعار عزنا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: صحتنا.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذا عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعيا.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضاً العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذا عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزي المستمع هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليه أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليه أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الحلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشة بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: قولي جاني لساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني لساق مخلاني
1: جاني لساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولي لساق من اللي جاني رحمه الله.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، طبعا سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمعة الكريمة نورة المتوكل، مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا، بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي:

كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة: من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة: من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها. فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محاذاة. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حذاء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة: كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان. المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف، أي النعل الذي نلبسه في الرجل. أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من. لذلك يقال في اللغة: جلست حذاء أخي، أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر بلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة المتحدثة ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية لمعده ومقدمه، مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر، وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا، يقال ردخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء، وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه، وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح، يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسو بفتح السين، وقل نسو بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها، مثلا نسي نسو، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين، وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها، مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر، فقطعها بي فانقلبت إلى خسري، ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري، فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك، واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واستل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نورتين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من مدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف.

الكرامة أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام ينتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد معدودة، محدودة، قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن: لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة، ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر، الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم وسائل من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز. والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة

0: والله يرى الرحلة، والناس يرون الظاهر والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعد هذه البرنامج سيدي محمد العدي. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: محمد أشرف العرب.

تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم.

0: محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهن محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر راح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا وفي أذهانكم

سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل. فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: زوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله ويعبده بالزكاة والحج والعمرة وصلة الأرحام والإنفاق في سائر وجوه الإحسان. وتأتي الزكاة في مقدمة العبادات المالية، فهي فريضة الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من أركان الدين، أوجبها في مال الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته، فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر. ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين، فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب

0: السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. قال: يعني أنظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: سوسة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

راكبا نحو المدينة قاصدا. بلغ سلامي لحبيبي.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله هو أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عن
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: المال ولكن عنده العلم ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا.

0: الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة. هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زايل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرياء لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية. وهذا هو الأفضل، أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

الخروجي اشتد أزمة تنفرج قد آدن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج.

بيده فدو سعة ودو حرج فلرب تناقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا.

على مركوزتها فوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدهرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترافقكم الأخت المرشدة المنسقة نعيم حفوظ بالمجلس، وأقدم على شريف مسامعكم موضوعا موسوما بعنوان الزكاة حكم وفوائد. لا يخفى علينا جميعا أيها الأحباب أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. للإشارة، رقم هذا الحديث في منصة محمد السادس للحديث الشريف 19. وللزكاة تعاريف كثيرة: أنها فريضة فرضها الله تعالى على كل مسلم بالغ عاقل يملك نصابا من المال. الزكاة هي النماء والزيادة والبركة، وتعرف كذلك بأنها جزء محدد من المال يؤخذ من الأغنياء ويوزع على الفقراء والمساكين. فما يفرضه الله سبحانه وتعالى على عباده من فرائض إلا وفيه خير لنا. ومن حكم الزكاة أن الله سبحانه وتعالى حينما فرضها على عباده فإنها ستحقق نوعا من المساواة في المجتمع، وستدفع الحقد والكره من قلوب الفقراء، وستدفع البخل والشح من قلوب الأغنياء، وتؤلف بين قلوب المسلمين مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فمن فوائد الزكاة أيها المستمعون والمستمعات أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يتم إسلام المرء إلا بالحرص على هذا أو بالحرص على أداء هذا الركن العظيم، مصداقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الزكاة أيها الأحباب من أسباب انشراح النفس، خصوصا للذي يؤديها ويخرجها ويعطيها بسخاء وطيب نفس. الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الزكاة

0: سبب في زيادة المال ونمائه وحصول البركة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل، وقد قال جل في علاه في هذا الشأن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الزكاة تزيد الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. الزكاة أيها الأفاضل والفضليات تساهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين. الزكاة دعوة للتكافل والتعاون. الزكاة وسيلة لتقريب المسافات بين أفراد المجتمع. الزكاة ليست مجرد عملية حسابية لتحديد نسبة معينة من المال، بل هي انعكاس للإيمان القوي بالله واليوم الآخر. الزكاة تجسيد للأخلاق الإسلامية السامية مثل الكرم والعطاء والبذل والرحمة. وختاما أيها الفضلاء والفضليات، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أداء الزكاة على أكمل وجه، ولنتذكر جميعا أن الزكاة ليست عبئا بل هي نعمة عظيمة تفتح لنا أبواب الخير والبركة، ولا يمكن إنكار الأثر الكبير الذي تحدثه الزكاة في مجتمعنا هذا، فيمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد وتعزيز الأمن الاجتماعي وتقليل تلك الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتضمن حياة كريمة للجميع من أجل بناء مجتمع عادل، أو من أجل بناء مجتمع عادل ومتماسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

بسم الله وبالله يا ولد بسم الله على النبي صليت لحبيب رسول الله بسم الله يا حضار به نبدأ نذكار على النبي المختار يا عزيزي غفار يا عزيزي غفار يا عزيزي غفار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال. برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا، الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا وإن كان ذلك متضمنا فيها، عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا، وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتم.

بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد، تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل، والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة، مع الخلق كله، في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد، مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا، لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات حياة أخرى، فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حيا، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت. مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة.

إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح، في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز. ليست مجرد حياة بيولوجية إذن، تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة، ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية، فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربى حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها، إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين؟ أخي، أختي، إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: المفسرين من أن التحيات هي السلام إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: واخلاقك تهنيها.
1: ايديكم يلا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: الحمد لله صحيح. اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا أثيريا. أنا أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. ومن وراء القمطري الفني مشرفة على هندسة الصوت وإخراج هذه الحلقة نعيم أبي دار.

مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم مفعما بالتفاؤل، عامرا بالعطاء ومشرقا بالأمل.

صباحكم صباح التفاؤل والحياة، صباحكم طمأنينة وراحة وسلام.

حقا وصدقا مستمعين الأعزاء، يسعدنا غاية السعادة أن نلتقيكم من جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن موعدكم صباح المتجدد. صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM.

منكم وبكم ومعكم ولأجلكم مستمعين تحلو الكلمة وتطيب النغمة ونفتح معا نوافذ مشرعة نحو البسمة.

شيء جميل ورائع أن موعدنا معكم مساحة زمنية للتواصل والإنصات، ومنبر للإبداع والإمتاع، وجسر يربط الإذاعة بمستمعية، إيمانا منا بأن الإعلام رسالة، وأن الكلمة الصادقة قادرة على أن تنير العقول وتلامس القلوب وتفتح آفاق الأمل.

صباحكم مستمعينا الكرام، طمأنينة تسكن القلوب وسكينة تلامس الأرواح ودعوات مستجابة تفرح القلوب في الوقت الذي يحبه الله.

كونوا معنا مستمعتنا ومستمعينا وشاركونا تفاصيل هذا الصباح، لأن حضوركم يمنح لقاءنا الأثري معناه وبكم يكتمل جماله.

أذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع والمباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ضمن هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر.

مزاجنا ومواقفنا في الظروف القاسية تكشف حقيقة شخصيتنا. لم أكن أعلم أن للمواقف القاسية وجها آخر، وأن بعض ما يؤلمنا قد يكون سببا في نضجنا وتغيرنا إلى الأفضل، وأن ما نظنه في لحظته كسرا لنا قد يكون درسا يعيد تشكيلنا من الداخل. وكما قال بوشكين: الضربة التي لا تقتلك تقويك. فمن كان طبعه الاندفاع سيتعلم أن ليس كل ما يغضبه يستحق ردا، وليس كل ما يؤلمه يستحق مواجهة، وأن الصمت أحيانا ليس ضعفا بل حكمة، وأن تأجيل ردة الفعل حتى تهدأ النفس قد يجنبه كثيرا من الندم. ومع تكرار المواقف سيتعلم الإنسان أن يتأنى ويراقب ويحسن قراءة ما وراء الكلمات والتصرفات، وألا يحكم على الأمور تحت وطأة الغضب أو الحزن أو بمنطق المزاج، بل يترك للموقف أن يمر ثم يعود إليه بعقل أكثر اتزانا ونظرة أبعد عن انفعال اللحظة. فالمواقف القاسية لا تكشف لنا الآخرين فحسب، بل تكشف لنا أنفسنا أيضا، تعرفنا بنقاط ضعفنا وتعلمنا أين ينبغي أن نتمهل، ومتى نتكلم، ومتى ننسحب، وما الذي يستحق منا الاهتمام أكثر، وما الذي لا يستحق أن نستنزف أعصابنا وأرواحنا من أجله. ومع مرور الوقت نصبح أكثر إدراكا وفطنة وأقل اندفاعا، وأقدر على احتواء

لأنفسنا، لا لأن الحياة أصبحت أكثر لطفاً، بل لأننا تعلمنا كيف نتعامل معها بوعي أكبر. فالنضج مستمعين الأعزاء لا يأتي دائماً من كثرة السنوات، بل من عمق التجارب ومن قدرتنا على استخلاص الحكمة من الألم دون أن نسمح للألم أن يحولنا إلى أشخاص قساة. وفي النهاية، ليس أعظم ما تمنحنا إياه المواقف الصعبة أن تجعلنا أقوى في مواجهة الداخل، بل أن تجعلنا أهدأ في مواجهة أنفسنا وأكثر سلاماً مع الحياة وأقل قابلية لأن تسلبنا الأشياء العابرة طمأنينتنا.

0: غذاء ودواء.
1: أهلا بكم مستمعتنا مستمعين ضمن فقرة غذاء ودواء، لنذكر بأنها فقط فقرة للتوعية الصحية ونشر وترسيخ ثقافة صحية في بين صفوف المستمعات والمستمعين. وكيف كنقول دائما، ما يقدم من معلومات لا يصلح للجميع، لأن ما يصلح لزيد قد لا يصلح لعمر، وكيبقى دائما الضروري والأساسي وهو استشارة الطبيب.

ونستهل فقرة غذاء ودواء بمجموعة نصائح مفيدة جدا لحماية الصحة.

يلاشي حد لا قدر الله تعرض لحروق خفيفة، فينصح بوضع العسل على مكان تلك الحروق. وإذا كان شي شخص مثلا عنده رد ويتقيأ كثيرا، فينصح بشرب ماء الأرز أو الزنجبيل اللي هو سكنجبير

واللي قرصته أو لسعته نحلة ينصح بأنه يترك ذاك المكان اللي تعرض فيه اللسعة ديال النحلة أو اللدغة ديالها بالسوم، واللي حس وأصيب بالإسهال ينصح أنه يشرب مغلي قشور الرمان.

وهذه مجموعة ديال الفوائد الصحية كتقدمها بعض الفواكه فاش كيتم الجمع ديالها. فنبدأ بالرمان مع البرتقال، فمن الفوائد ديال الرمان والبرتقال إلى مزجنا بيناتهم أنهم كيكونوا غنيين بفيتامين سي ومضادات الأكسدة القوية كيف الفونيكالاجين والأنتوسيانين. وهذا المزج ما بين الرمان والبرتقال كيعزز صحة الجهاز المناعي وكيحسن نضارة البشرة وكيدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وكنس حناخ براء التغذية بأننا إلى جمعنا بين الحامض والقرنفل، فهذا المزج وهذا الجمع بين الحامض والقرنفل كيساعد في تحسين الهضم، وعنده خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. فالقرنفل كيف كيعرف معظم الناس كيساهم في تسكين آلام الأسنان وكيحسن صحة الفم، بينما كي يعمل الحامض على تنقية الجسم وإمداده بفيتامين سي.

ميلة جمعتي أخي المستمع، أختي المستمعة، بين الحامض والكمون، فمن الفوائد ديال هاد الجمعة والمج بين الحامض والكمون أن كيعطينا القدرة على تحسين عملية الهضم، وكيخفف الانتفاخات والغازات، وكيساعدنا في تحفيز معدلات الأيض أي حرق الدهون، ودعم خطط إدارة الوزن. ومن الفوائد ديال الجمع بين الرمان والبربة أننا كنوفروا فيتامين الحديد ومضادات الأكسدة، لأن الجمع بين الرمان والبربة كيعمل على زيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم، وكيحسن تدفق الدورة الدموية، وكيزيد الطاقة والنشاط البدني بفضل النترات الطبيعية الموجودة في البربة.

وعن المزج بين زنجبيل واللي كان سميه بالدارجال الزنجبيل اللي كي تستعمل عادة كان نسميه احنا سكنجبير فاش كي يتجمع مع اللوز فكي يكون عنده فوائد حسب خبراء التغذية بل كيعتبروه دمج مثالي بين الدهون الصحية والألياف والبروتين الموجودة في اللوز واللي كتدعم صحة القلب والدماغ وكتعطينا شعور بالشبع والخصائص الحارقة والمضادة للالتهابات اللي موجودة وهذا معروف في المادة ديال سكنجبير البلدي.

ونختموا بهذه المعلومة اللي كتقول بأننا إلى شربنا القهوة اللي فيها القرفة هذا كتعطينا هذه القهوة واحد طاقة وتركيز عالي بفضل الكافيين، وأيضا القرفة كتعمل على تنظيم مستويات سكر في الدم وكتحسن حساسية الأنسولين، وهذا كيقلل من تقلبات الطاقة المرتبطة بتناول الكافيين وحده. إذا نتمنى لكم الصحة والسلامة.

أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام، ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أنا جد سعيد أنني لين استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، دي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم، وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو، لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عن قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة، ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد

0: كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى، أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
1: السلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
0: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
1: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، الرئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بيضاء سطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا، وشي حوايج أخرى.
0: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى، شرتي، وهذا شرت له أنا أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
1: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربه العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. والتعريف كما قلتي بالموروث الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية وأوراش تنموية.
0: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء سطات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولاي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
1: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح دار شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصاري عطاني هاد الصفة.
0: وتحية لي من هاد المنبر، ما شاء الله عليه صراحة رجل غيور.
1: الحمد لله. أي نعم. صح، أنا إحنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
0: نعم.
1: أما النادي الرياضي اللي ساسفة، الرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدم
0: صحيح، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
1: الفكره بدات من الرغبه ديالنا في المرصد، اننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربه العالم، ولكن بغينا نعطيهم فرصه انه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات وخصوصا الاقاليم الجنوبيه. كاين اللي كيسمع ما كيقدر

0: الشخصيه في الاقاليم الجنوبيه، مغاربه العالم خصوصا الشباب ولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الاقاليم الجنوبيه. وهذا الشيء في القافله كنحاولوا اننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا حتى هما سفراء كيعاودوا
1: واكيد
0: باش نشافوا.
1: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
1: صحيح.
0: كنشوفه بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينه تما.
1: والجميل أن لا زلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 المسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
0: صحيح، كنا درنا، كان وقت 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة من مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخلة. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح. وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه
0: الحمد لله.
1: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبة كما قلت لك النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
1: إذا أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
0: النسخة الثالثة كان في ديال 2025 كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرات تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت مرافقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة وكان استقبال اخر من لا زعما لا يقل اهمية، مدينة قلمين من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيث استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس.

0: بالنسبة لأن احنا غنعيشوا واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله. وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975. بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم الشهادة ديالهم زعما نكرموهم ونستمعوا للشهاده ديالهم
0: وحتى اجيال ما بعد المسيره الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهاد الشهادات. هذا في اعتزاز
1: ضروري. بغينا نديروا واحد الشريط كي فيه النسخه الاولى والثانيه والثالثه والناس اللي حضروا معنا ونشكروهم وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر لانه هاد الناس ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
0: نعم. طيب أستاذة ليلى نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف وشنو علاقتها بالاستثمار؟
1: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بالتعريف بمؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غدا تعرف إنشاء واحد ميناء
0: الداخل الأطلسي
1: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غدا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت ميناء الأطلسي.
0: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى
1: وبغينا زعما يجي يشوف داك الشيء على أرض الواقع.
0: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل وفاش جيتي هاد الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
1: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداك الشيء يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
0: صحيح.
1: ما شاء الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق مزيانة بزاف. مشينا جيت
0: وحتى على مستوى المجالات الخضراء زيسباس فير اللي
1: داكشي اللي بغيت نقول لك لاسباس فير، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء. والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه المقرا اللي صديقه ديالي مستشاره بالبلديه على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار.
0: بالنسبه للمركز الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزياره ديالو؟
1: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه كيفاش كاينه كيفاش دايره، ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه الجميع زعما متاحه للجميع. كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع، وحنا ملي كنا في الداخله مشينا سير بلاص عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين اللي يقدر
0: فرص
1: اللي يقدر المستثمر يخدم فيهم كاين بزاف من غير.
0: طيب هذاك يجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانيه لعاصمه جهه داخل وادي الذهب اللي

0: الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، فنظرت شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة وأكيد معها الأقاليم الجنوبية الأخرى جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
1: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف الحوايج، الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
0: صحيح
1: لجميع
0: بالمقارنة
1: المستثمرين في
0: مع
1: أي
0: صح
1: مجال.
0: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
1: ما اقدرش نقولهم لك
0: ده غير أهم، عرفت
1: هذا،
0: ما شاء
1: ولكن
0: الله. هي
1: كتير المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة
0: إيه
1: وطني، زعما أنشطة وطنية كتيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدور الأيتام ولا دار المسنين،
0: إذن ذاك الشق
1: بزاف
0: الاجتماعي.
1: بزاف الحوايج.
0: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي. ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتوا في هذا الجانب أستاذة ليلى.
1: صراحة آخر مبادرة درنا ورا بارطاجيتها في فيسبوك، وكلشي زعما علق وداكشي. المهم هاد المبادرة أولا إنسانية، لأنها كتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية، هو موروث ثقافي مغربي. مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدرا موروث ثقافي
0: صحيح نعم.
1: وحنا كنحافظوا عليه، هادو زعما مغاربة ديال
0: صحيح
1: مصطفى.
0: صحيح، وبالخصوص أنهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب، بعد الزيارة ديالك لمدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
1: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول، كاين
0: طيب
1: فرص كثيره.
0: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
1: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
0: ده واجب.
1: الاستضافة وعلى
0: نعم
1: إذاعة الجهوية المدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه احنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا منابع من حبنا للوطن.
0: بارك الله عليك. إذن الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتزخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف هو مناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات

المملكة المغربية وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لحظات مستمعينا، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

مرحبا بكم. استقبلت جلالة الملك محمد السادس رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري بالقصر الملكي بالرباط. وأورد بلاغ للديوان الملكي بأنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة جلالة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وأعرب جلالة الملك لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات في مختلف المستويات. بلاغ الديوان الملكي ذكر بأن هذا الاستقبال يدخل في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالة الملك وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الجديد أحمد تويزي، وذلك بمناسبة انتخابه. وجاء في هذه البرقية إعراب جلالة الملك عن تهانئه الحارة، معبرا عن رجائه كامل التوفيق لرئيس الغرفة الأولى للبرلمان في مهامه النيابية الجديدة. وفي البرلمان دوما في مجلس النواب جرى خلال جلسة عمومية انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. في فلسطين ارتقى 4 أشخاص بضربات الاحتلال الإسرائيلي على غزة حسب ما أورده الدفاع المدني في القطاع. ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل بشأن الضربات، غير أنه كان قد أعلن في وقت سابق أنه قتل أكثر من 100 شخص ممن وسماهم ووصفهم الاحتلال الإسرائيلي بالإرهابيين خلال الأشهر الأربعة الماضية في عملية شمال قطاع غزة. في اليمن أجرت الحكومة محادثات مع الصين بشأن تقارير أفادت بأن الحوثيين يسعون

0: استخدام التكنولوجيا الصينية لصنع أسلحة حسب ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة. هذا وأعلن الحوثيون عن استهداف شركة أرامكو النفطية ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية مع استمرار التصعيد بين الطرفين. في شرق أفريقيا، تتقدم القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها باتجاه بلدة قريبة من الحدود مع إريتريا، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وتتهم إثيوبيا إريتريا بدعم متمردي جبهة تحرير شعب تيجراي التي أطلقت هجوما واسع النطاق على القوات الحكومية في سبتمبر الماضي قبل أن تجبر على التراجع. من جهتها، دعت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا إلى خفض التصعيد وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الجارين. انتهى الموجز، يومكم سعيد.
1: اكتشفوا اسمت نيوز.
2: بعد أن تابعنا سويا موجز نصر التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة من برنامجكم صباح الخير الدخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الدخلة، أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الدخلة، فمرحبا بكم مجددا. ضيف وحوار

0: مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. كنرحب بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، الحملة الوطنية اللي كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كل سنة، يكنو يتم توعية المرأة بأهمية الكشف المبكر. جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب على غرار كل جهات المملكة انخرطت بكل مسؤولية وتعبئة شاملة للتوعية بهدف الطمأنة، لأن الكشف المبكر كينقذ الحياة، وكل ما عرفنا المرض بكري كل ما كان العلاج أسهل ونسبة الشفاء تقد توصل بمشيئة الله لأكثر من 90%. وأنا جد سعيد لتقديم توضيحات أكثر، أنني نستضيف مشكورة على تلبية هالدعوة ولم تتردد قيد أنملة أم الفضل عبيد بصفتها ممرضة مسؤولة بخلية الأمراض المزمنة. أم الفضل مرحبا بك منتي في دعاه الدخلة.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، وتحية المستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، ونشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو مهم لكل أسرة.
0: وحتى انت كنحييك، لان كنعيشوا هذا شهر اكتوبر اللي هو يسمى باكتوبر الوردي. طيب ام الفضلي، في هذه الحلقه اللي عندها طابع خاص وهي توعويه اكثر، اشنو هو المقصود بالكشف المبكر؟
1: استاذ احمد، الكشف المبكر بكل بساطه هو اننا نلود على المرض وهو مازال صغير ومازال مدار اعراض كبيره، ما هو لين نمرضوا حدنا نقلبوا او نلودوا. الهدف هو نلقاو اي تغيير صغير في الثدي او في عنق الرحم سابق ما يتطور، منين نلقاوه بكري العلاج يعود اسهل بسيط وغير مكلف، ونسبه الشفاء ان شاء الله تفوت 90%.
0: أكيد. وهنا ذكرتني أم الفضلي بواحد المثل دارجي شائع، وما كيقولوا الفياق بكري بالذهب مشري، حنا غنقولوا الفحص بكري بالذهب مشري. طيب وشنه السبب أو علاش يالت المرأة في سن معينة أنها تدير هذا الفحص؟
1: سؤال مهم أستاذ.
0: نعم.
1: سرطان الثدي وعنق الرحم كيجي بزاف المرأة من 30 سنة لفوق، والوزارة دارت برنامج وطني يستهدف النساء من 35 سنة إلى 69 سنة بالنسبة للثدي، ومن 30 إلى 49 بالنسبة لعنق الرحم. علاه؟ بيه في هذه السن كتكون المرأة أكثر عرضة، والهرمونات يبدأوا يتبدلوا، والخلايا كتعود حساسة، ولكن هذا ما يمنع عن أي بنت لاحظت شي علامة تجي تفحص في أي سن.
0: قلتي تجي تفحص، منين يقيسوا هاد النساء اللي هم خاصات، او لا منين خاص هاد النساء يبداو يديروا الفحص؟
1: يقيسوا المراكز الصحيه في جهه الداخله وادي الذهب،
0: هي راهن الاشاره ديالهم،
1: هي راهن الاشاره دائما،
0: وتحيه للناس اللي تشتغل في هاد القطاع.
1: والله من الاثنين الى الجمعه عندنا مركز صحي الحضري السلام، المركز الصحي الحضري مولاي رشيد، المركز الصحي الحضري المسيره، المركز الصحي الحضري بيرنزران، والمركز الصحي الحضري الوحده.
0: وإمتى يلت أن أي مرأة تبدأ هذا الفحص؟
1: قلنا من 30 سنة إلى 49 بالنسبة لعنق الرحم.
0: هاك.
1: ومن 69، من 35 عفوا إلى 69 بالنسبة للثدي. بالنسبة عفوا بالنسبة قلنا بالنسبة من 30 سنة ل 49 بالنسبة لعنق الرحم، ومن 35 ل 69 بالنسبة للثدي. ولعاد أكثر في أقل في بالنسبة لعنها أي بنت، ما بالضرورة تعود بهذا السن، جبرت أعراض، شافت
0: هرمونات، ضروري تحانيلين.
1: ما بالضرورة 30 سنة، أي مثلا بنت شافت أعراض، شافت تغيرات في جسمها، تجي إن شاء الله لأقرب مركز صحي لها. وحنا راه الاشاره
0: اكيد ام الفضلي العلايات، لا سيما اللي كيقوموا بهذه العمليه لاول مره، لا يتسالوا كيفاش كيتم الفحص ديال الثدي، هذو اللي لاول مره مزيان باش يطمئنوا، ما يتخيلوا شي امور اللي هي ماشي الواقع اصلا.
1: والله الفحص الثدي

0: بسيط بالنسبة قاع العلايات. أي مرة تقد تديره في دارها، تبداه مثلا من 20 سنة دائما في أي وقت في دارها، تخرص مثلا جسمها، تخرص تديعيها، ياك ما طرع ليهم شي، ياك ما فيهم شي تغيير أي شي. وبالنسبة للمركز الصحي مالي لين تقيسو، فم ممرضات مختصات وفم الطبيبة المختصة اللي تشوفها وتشوف ثدييها، والله ثديها، وتشوف ياك ما فيه تغيرات، ياك ما فيه مثلا عن أي شيء قد يعود مخالف للطبيعة، اللي تقولها اش تعدل إن شاء الله.
1: أكيد. وبالنسبة للثدي، لأن مزيان باش نميزو بين الثدي هادي دابا اللي شرتي ليه تهم الثدي،
0: ايه،
1: وكيفاش كيجري الفحص ديال عنق الرحم؟
0: عنق الرحم عنده تحليلة خاصة. منين
1: أيه.
0: مولي المرأة تقيس مثلا المركز الصحي، سابق قاعد تقيس المركز الصحي في دارها مثلا، شافت مثلا في العادة الشهرية عندها هرمونات مخربقة كما نقولوا، العادة الشهرية ما هي منتظمة، العادة الشهرية دائما عليها والله منقطعة، نفس
1: ماشي منتظمة.
0: هي غير منتظمة، تعود مثلا تقيس مولي أقرب مركز صحي لا يديروا لها التحليل إن شاء الله ديال عنق الرحم، وما يخلق ما الخير بإذن الله.
1: طيب أم الفضلية، كان نوضح أكثر أشن هي أهم العلامات اللي يلطى أي مرة تراقبها، لأن أكيد كيكونوا فيه علامات ولا كتكون شي أعراض معينة.
0: بالنسبة للعلامات للثدي، أي كويرة والله تحجيرة في الثدي أو تحت الإبط، تغيير في حجم أو شكل الثدي، دخول الحلمة مثلا إلى الداخل، احمرار الجلد والله يعود بحال قشرة الليمون، وخروج دم أو سائل غريب من الحلمة، أو أي ألم مستمر مثلا ما هو ديال الدورة. هذا بالنسبة بصفة خاصة، بصفة عامة للثدي. وبالنسبة للرحم مثلا، أي نزيف مورا مثلا علاقة زوجية، والله نزيف من بين الدورات، والله إفرازات مثلا خايبة بزاف وعندها رائحة ما هي زينة، ألم أسفل البطن، أي شي شافته من هذا ما تنسى الحملة وأقرب مركز لها تتوجه له.
1: وانت المرأة يلتها تدير الفحص ديالها؟
0: الفحص الذاتي كل شهر، والفحص السريري كل عامين من 35 إلى 69 سنة، ومسحة عنق الرحم
1: هي اذا
0: من 3 سنوات من
1: هكا.
0: 30 إلى 49 سنة.
1: نعم
0: ولا
1: هي
0: كانت عندها مثلا شي عوامل الخطورة بحال تاريخ العائلة فيه سرطان
1: صحيح،
0: خاصها
1: حيت كاين اللي
0: تبدأ
1: كيكون عندهم وراثي.
0: مثلا العائلة
1: أيه
0: وراثي،
1: صحيح.
0: تبدأ بشكل منتظم وسابق مثلا عنها تعود عندها 35 سنة والله 30 سنة.
1: طيب ما دمنا في التوعية أم الفضلي، منين يقيسوا هاد المعنيات بهذا الأمر؟ بمعنى فين يقدروا يديروا هاد الفحص ومزيان نحيدوا واحد الشك يكون عند البعض اللي شاكين أن ولا شكات أن راه كيكون بالمقابل، مزيان تلقي
0: فعلا
1: هاد الفكرة.
0: والله الفحص مجاني 100%
1: يا
0: وفي جميع المراكز الصحية والقروية، الحضرية والقروية، ومراكز صحة الأم والطفل، والمستشفى الجهوي وادي الذهب حسن ثاني، وحتى الوحدات المتنقلة اللي كيمشوا للقرى حتى هما، وفي مثلا وفي المراكز الصحية، مركز الوحدة كيف قلنا، المركز الصحي الحضري سلام، الحي الحسني، مولاي رشيد، بيران زران، سلام، كاملين يديروا الفحص يوميا ومجاني.
1: أكيد. وهذه أنت أدرى مني فيها، أن راك كتعرف دابا الإشاعات والجهل، والإنسان ما كيقيس هذه المراكز أنه يستاشر وياخذ هذا كيتسألوا. وأنا سمعت مرات خلقات علايات اللي يتسألوا واش الفحص كي يوجع، بمعنى مؤلم، واش كيضرهم في صحتهم.
0: لا نهائيا وابدا ما يوجع، هذه فكره غالطه ومخوفه عند بزاف ديال العلايات. مثلا الفحص ديال الثدي غير لمسه خفيفه، ومسحه العنق الرحم كذلك غير مسحه خفيفه، ما فيها لا جرح لا دم لا والو. وبزاف ديال النساء مثلا كي منين قاع يعدلوا الفحص يمرقوا يضحكوا، يقول لك احنا قاع كنا عاطينه اكبر من الحجم، وهو بسيط ما فيه اي الم ولا فيه اي ديرونجمون ولا شيء.
1: طيب أكيد عادة كيكونوا نصائح اللي كيتقدموا لهاد العلايات، أشن هي النصائح اللي تقدميهم من الفضل لهاد العلايات باش انهم يحميو نفوسهم ويقللوا من الهوامش او الفرص ديال الخطر.
0: والله اللي ياسرة ما شاء الله. عندنا أول شيء واللي نوصوا عليه الرضاعة الطبيعية.
1: نعم.
0: الرضاعة الطبيعية راهي حماية كبيرة من سرطان الثدي. ثانيا الحركة والرياضة، وهذه مثل عندنا احنا هون الصحراء قليلة بالنسبة مثلا.
1: وإذا فرصة مزيان تأكدي على هذا
0: الرياضة
1: ثاني
0: ضروري
1: قطار ولا
0: فعلا، قطرة وسبور
1: والحمد
0: يلبسوا
1: لله دابا
0: بعد.
1: الدخلة عادوا فيها فضاءات اللي
0: والله ما شاء الله
1: تتشجع على
0: دخلوا لصال يديروا يمشوا الكورنيش، يمشوا على الشارع، مشي لانتي وصاحبتك في الليل مثلا مجمعات قطر
1: ويديروا
0: ومسافة
1: الرياضة بالطريقة اللي تحملوها كاع ما
0: صافي، ما تكدري على راسك ولا يكدر عليك شيء. قلنا الرياضة والمشي ولو غير نص ساعة للنهار، وتجنب السمنة.
1: وهذه ظاهرة
0: هذا
1: وخا الحمد لله دابا الشابات عندهم،
0: الحمد لله فعلا.
1: ولكن حتى العلايات اللي
0: والله
1: ربما كبرت في
0: والله
1: السن
0: والله
1: أن فرصة حتى إذا كانت عندهم
0: فعلا
1: هذه السمنة أنهم
0: والله
1: يحاولوا يديروا الرجيم
0: والله
1: يديروا الرياضة كيف قلت.
0: والله.
1: صحيح.
0: والتدخين وشرب الكحول،
1: هادو التهمة كي
0: هادو حتى هما من العوامل والله من النصائح اللي ما ننصحوا كاع
1: وكتسرع
0: بيها
1: حتى
0: فعلا، يعود عنده قابلية أكثر وانتشار أكثر. قلنا الكحول والتدخين، والمسألة اللي نأكدوا عليها وضرورية أكل الخضر والفواكه حتى
1: حتى صحي. نعم
0: هادو
1: فيهم
0: ضروريين
1: فيتامينات وفيهم
0: لابد ينكالوا في كل وقت وفي كل مثلا أي فرصة تحت الرقاج، أنه يحاول يأكل الخضر والفواكه يكثر منهم. وقلنا مولي عندنا مثلا خلق تلقيح ينقالوا لاش بي في، وراه متوفر في المراكز الصحية للطفيلات أقل من 12 سنة لفوق. هذا ديال مولي سرطان عنق الرحم، وراه موجود وفابور ما عنده مشكلة الحمد لله، خاص حتى الطفيلات يديروه 12 سنة لفوق ينقالوا لاش بي في. هذا التلقيح خاصه ضروري ومؤكد. وأهم وأهم شيء الفحص المنتظم، هذا قاع لابد منه،
1: صحيح، لأن الوقاية خير
0: خير
1: من
0: من العلاج.
1: صحيح
0: هذه
1: إنسان
0: ضروري الفحص المنتظم لابد منه
1: باش
0: كل مرة
1: لا قدر الله أن اكتشفت شي وحدة داك البداية الحمد لله. اللي
0: فعلا
1: صعيب هو
0: فعلا
1: يقعد لي رجاجلين يكون سرح فيه داك المرض.
0: فعلا فعلا. ونحاول نتجنب مثلا ذيك الحشمة، وعندنا احنا في المجتمع الحساني حتى سرطان الثدي ولا الرحم ما ينقال، يقولوا له الخلاي. فهمت هاي
1: تفاديا كاع لعل
0: باش
1: انه
0: كاع ما وذاك ما يصلح.
1: لا صحيح
0: ورقاج يعود فيه مثلا
1: إن هذا واقع ما
0: فعلا. وحنا الحمد لله في 2026 راه كل شيء تطور ولحقنا منين الحمد لله. وخاص مسألة ثانية، كيف مثلا فتاة والله امرأة والله اي مثلا انثى تجبر مثلا نقول كما قلنا نودي حبة والله شيء تحت الإبط
1: ولا
0: والله
1: شي
0: الثدي
1: ورم
0: ايه ورم والله شيء، تقول لك صافي
1: ولا
0: خليه
1: ونسيسة كيف
0: حاني نديرلو الحميرة، حاني نعالجو علاج طبيعي،
1: لا
0: حاني
1: لا
0: نعالجو
1: لا
0: علاج تقليدي. هذاك
1: هذاك
0: ما
1: غير
0: يصلح،
1: كيزيد يعقد
0: هذاك
1: الأمور.
0: هو اللي يزيد يفقم الأمور تعود متفاقمة أكثر ومعقدة. شفت شي نقول قايسة مركز صحي أقرب لي، ندخل
1: صحيح.
0: ندير الفحص ديالي وما يخلق ما الخير بإذن الله.
1: طيب أم الفضل تكلمنا على أسباب على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وهذه فرصة أنك توضحي للمستمعات والمستمعين واحد القضية، راه كاين واحد الخطأ فاش كنتكلموا على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، هذا راه ما كيهم غير النساء. صحيح هما معنيات في السد، ولكن حتى المحيط ديالهم خص يلعب دور
0: فعلا.
1: يساعد في انه يقلل من هذا الخطر. وهذا يجرني لطرح سؤال عليك، شنو هي اهم اسباب ديال هاد سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم؟
0: مرحبا استاذي. اول شيء عندنا العامل الوراثي مثلا، وعندنا
1: شوف التاريخ ديال
0: الوالدين الاجداد
1: ما
0: العامل الوراثي يلعب دور كبير، وراها تاخر الولاده بعد سن 30 وعدم الرضاعه، والسبب اللي قلنا قبيل السمنه المفرطه هذا هو اللي ركزوا عليه. والله انقطاع الطمث مثلا العاده
1: فاش
0: الشهريه
1: ما كتكونش منتظمه
0: فعلا او تنقطع، هذاك هو اللي سبب التدخين، وهذا سبب رئيسي. إذن
1: وهنا أم الفضلي باش ما تفوتني فكرة، التدخين التدخين العادي اللي كيتخنموا له.

0: والتدخين السلبي أنه يجلس فضاء
1: فعلا
0: الناس
1: صحيح
0: تدخن
1: أستاذ،
0: ولا
1: نعم المحيط اللي مزقنا به
0: صحيح
1: مثلا
0: تماما
1: فعلا،
0: صحيح. هي إذا في أسباب أخرى وأظن هذه هي أهم
1: هذه هي أهم
0: أسباب.
1: الأسباب.
0: طيب إذا وإحنا على مشارف فأظن جميع النقاط، ياك ما نسينا شي نقطة من فضلي،
1: ألا مثلا
0: إذا
1: يا
0: بغيتي غير
1: عدو
0: تعطي شي كلمة، إلا عاد في كلمة تختمي بها مزيان.
1: والله قلنا نزيدوا على بعض الأسباب، قلنا مثل بعض الهرمونات اللي ممكن ينتقلوا بالعلاقة الزوجية بين الزوجين، ممكن هنا تياها اللي رجاج يرد البال، ومن ذكاء كما قلنا الوقاية بالتلقيح والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، عن سرطان عنق الرحم التلقيح لاش بي في، هذا التحليل اللي قلنا التلقيح اللي يعدل في مركز صحي، هذا راه ضروري. ومن ذا كامل لا إله إلا الله
0: لأن هذا لقاء مباشر، ولكن راه أظن أهم الأشياء ذكرتها من
1: فعلا والله
0: فضلك.
1: فعلا كما قلت لك الوقاية هي الضرورية، وحتى أي شيء مثلا أي رقا جبار شيء يقيس الطب ما
0: عنده
1: يحاني قاع
0: هوايه صح،
1: دقيقة واحدة
0: أو اللي يمشي يسلك دوك الإشاعات وداك
1: صافي،
0: الشيء
1: وديك
0: الشعبي.
1: المسائل التقليدية والشعبية ذاك ما يصلح. خاصنا أي شيء مثلا طرا على رقاش صحته والله في جسمه أول مركز صحي قريب له يقوم قايسه،
0: والحمد لله الدخلة
1: ما
0: تقريبا
1: شاء الله كاملة
0: في
1: مراكز
0: القرب،
1: صحية في
0: ما كاينش
1: الحي في مركز صحي، إذا ما سابق قاعد يتفاقم الوضع ويتحول سرطان به منين تعود إلا كتلة صغيرة والله
0: صحيح،
1: مثلا
0: كيكون
1: حبة
0: متحكم في
1: صافي
0: علاجها.
1: تقد تعالج مازال الوقت، ما هو تخليها لين تزيد عن حدها والله عن حجمها.
0: لأنك قد ما تعطلتي وما عجلتي كتعقد العملية
1: فعلا
0: أكثر.
1: فعلا
0: نعم.
1: فعلا فعلا والله
0: إذا باسمكم مستمعاتنا ومستمعينا كنقدم خالص الشكر لأم الفضل عبيد، اللي هي ممرضة مسؤولة بخلية الأمراض المزمنة، وكيف قلنا في البداية فالمملكة المغربية بمختلف أقاليمها وجهاتها تعيش هذه الحملة الوطنية اللي كتهم سرطان الثدي وعنق الرحم، وهذا ماشي فقط غير في أكتوبر اللي هو الوردي، ولكن راه طيلة
1: نعم
0: السنة غير هنا كيتم التأكيد أكثر
1: فعلا
0: على باش ما يشك شي بعض ولا شي وحدة أن الحملة فقط راه تهم
1: أكتوبر
0: أكتوبر،
1: نعم
0: هو اسمه أكتوبر الوردي، ما هو إلا طريقة لتكثيف التوعية، ولكن راه طيلة السنة الإنسان يتم ديما يراقب. إذا باسمكم أجدد تشكرتي لضيفتي وضيفتكم الكريمة، ونتمنى لكم الصحة والسلامة.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله أمس بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب جلالة الملك محمد السادس أعزه الله على المختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث صاحب جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركبته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نشاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث التجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي، أو من حيث الحرص على كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للإطلاع بمهامكم الجديدة، مشمولين بسابق عطفنا ورضائنا. صدق مجلس مجموعة الجماعة الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع بالإجماع أمس على مشروع ميزانية برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. وقد خصصت هذه الدورة التي انعقدت بحضور والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعة الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائيات كأس إفريقيا لأمم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي 7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بقاعة مغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نتوياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز.

0: إذا يتجدد اللقاء، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تظل الأجواء غائمة جزئيا فوق الريف والأطلس، المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد، مع نزول قطرات مطرية أو زخات محلية. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة الجنوب الشرقي للبلاد ومحل بالواجهة المتوسطية والسيس والجنوب. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وبين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والصفة الشرقية للأطلس، وبين 22 درجة و25 درجة داخل منطقة الغرب والسوس والجنوب، وما بين 15 و22 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع بالسواحل الجنوبية، وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق الأخرى. البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان نرحب بكم في هذا الفقرة دي المفكرة الإذاعية اللي نستعرضوا من خلالها كالمعتاد ما تبقى من مواعد ومواقيت آذان صلوات هذا اليوم الخميس 3 جمادى الأولى الموافق 15 أكتوبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12:55 والعصر في تمام 4:09 والمغرب عند حلول 6:42. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله عند حلول 7:49. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 4 جمادى الأولى الموافق 16 أكتوبر سينادى لصلاة الفجر عند حلول 5:41 والشروق في تمام 6:59.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

حسنة ما حمل غلم زيانة صدق يا حسنة وما حمل غلم زيانة صدق يا حسنة وما

رماد وكتر مادي وهب الريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا وهب الريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح مشافى وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح مشافى وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعاد الليل

اكتشفوا SNS نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNS نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة.

رياضة، عيش تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snstnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم من هذا العرض الإخباري المفصل، نستهله بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء يصادق على ميزانيته لسنة 27 و2000. المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف النهاية بفوزه على نظيره الزامبي ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. أهلا بكم مجددا. في التفاصيل، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعت لمسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا للرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد تويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانئنا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما راكمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصار الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاه.

0: ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عنايتنا ورضانا. صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء توزيع بالإجماع أمس الأربعاء على مشروع ميزانيته لرسم السنة المالية 27 و2000، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. وقد خصصت هذه الدورة التي انعقدت بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد. ومن خلال عرض يرتكز على 3 محاور سلطت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لعيون الساقية الحمراء المرتبطة بعقد تدبير مفوض مع المجلس الضوء في الجزء الأول على أهداف هذا العقد في أفق سنة 30 و2000، قبل التطرق إلى حصيلة تدبير خدمة الماء الصالح للشرب بالجهة خلال الفترة 2025-2026. وهمت هذه الحصيلة على الخصوص أبرز محطات وتطورات الفترة والمؤشرات التقنية والتجارية وحالة شبكات التوزيع ونسب المردودية وحجم التسربات والانقطاعات المسجلة، إلى جانب مراقبة جودة المياه الماء الصالح للشرب. أما بالنسبة للمحور الثالث فقد خصص للرؤية الاستراتيجية للشركة، وخاصة ما يتعلق بتدبير خدمة توزيع الماء الصالح للشرب في الجهة، مع تقديم عرض حول مؤشرات الاستغلال ومخططات الاستثمار المرتقبة على مستوى أقاليم العيون سمارة بوجدور والطرفاية. ونختم بالخبر الرياضي. تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي 7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من إدريس الرايس الفني ويانيس أحمد الرداف وسفيان الشعراوي ويوسف جواد. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متقدما على المنتخب الزامبي 3 نقاط ومنتخبي ليبيا والجزائر 1. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء يصادق على ميزانيته لسنة 27 و2000. رياضيا، المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف النهاية بفوزه على نظيره الزومبي ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تظل الأجواء غائمة جزئيا فوق الريف والأطلس المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد مع نزول قطرات مطرية أو زخات محلية تشكل

سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة الجنوب الشرقي للبلاد ومحل بالواجهة المتوسطية والسيس والجنوب. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس وبين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والصفة الشرقية للأطلس، وبين 22 درجة و25 درجة داخل منطقة الغرب والسوس والجنوب، وما بين 15 و22 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع بالسواحل الجنوبية، وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق الأخرى. البحر قليل الهيجان لا هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذه الفقرة دي المفكرة الإذاعية اللي لها نستعرضون من خلالها كالمعتاد ما تبقى من مواعد ومواقيت آذان صلوات هذا اليوم الخميس 3 جمادى الأولى الموافق 15 أكتوبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12:55 والعصر في تمام 4:09 والمغرب عند حلول 6:42. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله عند حلول 7:49. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 4 جمادى الأولى الموافق 16 أكتوبر سينادى لصلاة الفجر عند حلول الساعة 5:41 والشروق في تمام 6:59.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتعنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وما شديتهم وبلا شوى، وهذاك راهم شدوه.

0: وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بوزة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصر الله أمس بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على المختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركبته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نشاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث التجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص على كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ووفق ما تقتضي المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أماناتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للإطلاع بمهامكم الجديدة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. صدق مجلس مجموعة الجماعة الترابية العيون والساقية الحمراء التوزيع بالإجماع أمس على مشروع ميزانية برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. وقد خصصت هذه الدورة التي انعقدت بحضور والجهة العيون والساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعة الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائيات كأس إفريقيا لأمم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزها على نظيره الزامبي 7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بقاعة مغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تظل الأجواء غائمة جزئيا فوق الريف والأطلس المنطقة الشرقية جنوب الشرقي للبلاد مع نزول قطرات مطرية أو زخات محلية، تشكل سحب منخفضة كثيفة النوع ما خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة الجنوب الشرقي للبلاد ومحل بالواجهة المتوسطية والسيس والجنوب. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 وعشر درجات بمرتفعات الأطلس، وبين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والصفة الشرقية للأطلس، وبين 22 درجة و25 درجة داخل منطقة الغرب والسوس والجنوب، وما بين 15 و22 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع بالسواحل الجنوبية، وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق الأخرى. البحر قليل الهيجان إلى عجب الواجهة المتوسطية والبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذه الفقرة دي المفكرة الإذاعية اللي له نستعرض من خلالها كالمعتاد ما تبقى من مواعد ومواقيت آذان صلوات هذا اليوم الخميس 3 جمادى الأولى الموافق 15 أكتوبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12:55 والعصر في تمام 4:09 والمغرب عند حلول 6:42. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله عند حلول 7:49. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 4 جمادى الأولى الموافق 16 أكتوبر سينادى لصلاة الفجر عند حلول الساعة 5:41 والشروق في تمام 6:59.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسك اش درتك قضيتي
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا شوى وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News الخبر اليقين من المصدر.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: بتنسيق مع قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي الذهب، إذاعة الداخلة تقدم قراءة في الخطاب الملكي السامي أمام البرلمان. عدد خاص يعده قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. من تقديم أحمد العهدي. في هندسة الصوت أيوب حلمان. وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة في هذا العدد الخاص الذي نخصص وقفتنا فيه للقراءة والتحليل في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة بما حمله باعتباره خارطة الطريق من توجيهات استراتيجية ورهانات تنموية ورسائل بشأن السيادة الاقتصادية وتمكين الشباب والعدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة ومسؤولية المؤسسة التشريعية في خدمة الوطن والمواطن. ويكننا نقترب أكثر من دلالات هذا الخطاب الملكي السامي واستشراف آفاقه، كي يسعدني كثير أنني نرحب بضيفتنا الكريمة اللي إن شاء الله تولى هذه القراءة التحليلية، طبعا معي مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها المسؤولة الجهوية على قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي الذهب الأستاذة سلم تيروز. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وصباح الخير لكم ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية الداخلة.
1: طيب، اللي نخص مستمعينا الكرام، المحور الأول ضمن هذا العدد الخاص لموضوع المغرب ورهانات المرحلة الجديدة، فكيف تعرفوا جميع وتعرف أيضا الأستاذ سلم تيروز، افتتح جلالة الملك حفظه الله خطابه بالتأكيد على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة كتجيف ظرفية استثنائية اللي أكيد هي حافلة بفرص قد لا تتكرر، كيف جاء في الخطاب طبعا مع الدعوة إلى جعلها منعطف حقيقي في مسار المغرب. أستاذ سلم، كيف تقرأين هذه الإشارة الملكية وشنه اللي يجعل هذه المرحلة المقبلة كيف جاء في الخطاب الملكي فرصة استراتيجية بالنسبة لبلادنا؟
2: أكيد أستاذ أحمد أن صاحب الجلالة حفظه الله وعملا بمقتضيات الفصل 65 من الدستور افتتح حفظه الله يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12، وقد استهل جلالته خطابه الملكي السامي بالتأكيد على أن هذه الولاية التشريعية الحالية تمثل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المملكة المغربية الشريفة كقوة اقتصادية صاعدة في العالم، وتحظى بالوثوقية في المحيطين الإقليمي والدولي. هذه القوة الاقتصادية الصاعدة تتأسس على مجموعة من المرتكزات، تتمثل أولا استقرار المغرب ونظامه السياسي وحرصه على تثبيت دعائم الدولة الحديثة، دولة المؤسسات وحقوق الإنسان. ثانيا النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة، والذي طبيعة الحال تأسس على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية ودعمها وترسيخها وتنويعها. أيضا ثالثا دعم وتكريس الحضور الدولي للمغرب في العالم، سواء من خلال الشراكات الاقتصادية أو أيضا الحضور القوي في المنظمات والمؤسسات الدولية، وأيضا في من خلال احتضان مجموعة من التظاهرات كمؤتمرات أو أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية دولية، واللي عكست وأظهرت قدرات المغرب اللوجستيكية ومؤهلاته طبيعة الحال الاقتصادية والثقافية والديمغرافية والطبيعية. إذن الحكومة والبرلمان الجديدين مدعوون جميعا إلى استثمار هذه القدرات وهذا الحضور الدولي للمغرب لتثبيت مكانته كقوة اقتصادية صاعدة، واستثمار ذلك

0: لجذب استثمارات والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وانعكاس ذلك طبيعة الحال على مستوى عيش المواطنين.
1: نبقاو ديما في المحور الأول الأستاذة تيروز، ونتوقفوا في الخطاب عند الإشارة للاعتزاز بالهوية المغربية وبالمكاسب السياسية وبالدبلوماسية والإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، قبل ما يأكد أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أنه يتحول لمسؤولية وواجب وطني. كيفاش نفهموا هذا الانتقال من الشعور بالانتماء إلى الالتزام العملي تجاه الوطن؟
0: أكيد أستاذ أحمد، هذا الانتقال هو رسالة من صاحب الجلالة حفظه الله، يؤكد من خلالها على أن استحضار الاعتزاز بالهوية المغربية وبالمؤسسة الملكية والهوية الدينية والحضارية للمملكة، طبيعة الحال اللي كنعرفونها ذات روافد ومكونات متعددة، هذا الاستحضار ليس هو من أجل الاحتفاء بالماضي وتعداد الإنجازات، بل هو آلية لربطهما بمبدأ أساسي، وهو أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أن يتحول إلى مسؤولية والتزام مواطن وفعال.
1: وتبان في الميدان وليس فقط مشاعر وميدان.
0: أكيد ليس مشاعر وليس فقط على مستوى الخطب، إذن يجب أن أو الكلمات يجب أن ينتقل هذا الاعتزاز بالهوية الوطنية وينعكس أساسا في
1: يكون
0: العمل.
1: يكون ترجمة في الواقع.
0: يكون ترجمة له في الواقع، سواء من خلال البرامج أو من خلال السياسات التي طبيعة الحال ستعمل عليها الحكومة. وأيضا طبعا الحال يناقشها البرلمان، احنا كنعرفوا عن البرلمان عنده دورين أساسيين، هو دور تشريعي ودور رقابي، إذا هو يواكب الحكومة في عملها، الحكومة تبلور السياسات وتعمل على تنفيذها، والبرلمان يراقب هذه العملية في مختلف مراحلها منذ البداية ويواكبها بما يلزم من تشريعات وقوانين. إذن هذه الرسالة، رسالة الانتقال من الشعور بالانتماء والاعتزاز به إلى الالتزام العملي تجاه الوطن، هي تتمين ما تحقق من مكاسب سياسية وتنموية ودبلوماسية، ولكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الاكتفاء بما أنجز، يعني صافي احنا راه وصلنا، لا، احنا المملكة المغربية قيادة يعني من جلالة الملك وشعبا تطمح إلى ما هو أفضل.
1: صحيح.
0: وللمزيد
1: قديم قديمة مشروع مجتمعي مفتوح.
0: مفتوح أكيد. إذا هو ورش مفتوح وحافز دائم لمواصلة الإصلاح والعمل، فالثقة في إمكانيات المغرب طبيعة الحال تقترن وفق هذا الخطاب الملكي السامي بواجب الإسهام في تطويره وتحسين ظروف عيش مواطنيه، كل من موقعه في المسؤولية وفي القرار. إذن هي مسؤولية مشتركة.
1: صحيح.
0: بين
1: صحيح.
0: جميع المؤسسات، جميع المسؤولين،
1: كل واحد من موقعه
0: عنده جانب ديال المسؤولية في هذه العملية.
1: تماما. طيب أكيد فاش كنقراو الخطاب الملكي السامي اللي هو عنده قيمة نوعية كالعادة، هذا كيجعلنا ننتقلوا لواحد المحور اللي كيتعلق بالسيادة الاستراتيجية والاقتصاد وفرص الشباب. سؤالي الموجه لك أستاذة الفاضلة تيروز وأرجو صياغته كالتاليم: دعا جلالة الملك إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وخاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، وأيضا الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. سؤالي لك بدقة أستاذة تيروز، شنو هي دلالات هذا التوجه، وكيفاش كتعكس حرص المغرب على تعزيز استقلاليته تأسيسا على المفهوم المعروف وما يعرف بمفهوم السيادة، ومن خلالها قدرته على مواجهة التحولات العالمية اللي هو ليس بمنأى عنها؟
0: أكيد. بداية خصنا نعرفوا السي أحمد أنه في السنوات الأخيرة، خاصة العشر سنوات الأخيرة، العالم عرف مجموعة من التحولات، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية. احنا عرفنا مجموعة من النزاعات اللي كيعرفها مجموعة من الدول، سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، كل هذه انعكست على الجانب الاقتصادي وعلى حركية التوريد وحركية التجارة الدولية. هناك أيضا هاد النزاعات انعكست على استقرار الأنظمة السياسية في مجموعة من الدول، ودخلت الدول في دوامة من لا استقرار ولا أمن ولا، وطبيعة الحال أصبح من الصعب أنك دولة تعيش مثل هذه الظروف أنك تتعامل معها تجاريا أو اقتصاديا. أيضا كاين أيضا تحديات مرتبطة بالمناخ، احنا كنعرفوا التحولات المناخية اللي كنعرفها العالم واللي انعكست على إنتاجية العديد من المواد الأساسية. أيضا كاين المشكل الأمني طبيعة الحال، هذا لا استقرار اللي عرفته المجموعة من المناطق انعكس على الأمن وعلى حركة، كما قلت سابقا، حركة توريد السلع والخدمات. من هنا جلالة الملك يدعو طبيعة الحال الحكومة والبرلمان إلى طبيعة الحال ضرورة الانكباب على تعزيز قدرات المغرب بخصوص أمنه الطاقي والغذائي والمائي، وحماية السوق الوطنية، وحماية أيضا قدرات المستهلك المغربي في التمكن من الوصول إلى احتياجاته الأساسية بدون أن يتأثر بهذه التحديات الخارجية. إذن جلالة الملك يدعو إلى بلورة استراتيجية تعزز هذا الأمن المتعدد المجالات والمستويات، والذي طبيعة الحال يحمي المغرب من تقلبات السوق العالمية ومن ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي. هنا طبيعة الحال نذكر بالتعليمات الملكية السامية السابقة اللي طالب فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الحكومة والوزارات المعنية بضرورة أن تضع في كل جهة منصة استراتيجية على مستوى كل جهة خاصة بالمواد الأساسية بمثابة مخزون استراتيجي على مستوى الجهة بالمواد الأساسية، بهدف تحقيق ديك سلاسة توريد المواد الأساسية، خاصة عند وقوع كوارث مثلا طبيعية كالفيضانات أو الزلازل، أو عند وقوع اضطرابات دولية انعكست على السوق المحلي في جانب توريد السلع. أيضا هذه الاستراتيجية طبيعة الحال انطلق فيها المغرب، وتم طبيعة الحال العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية، والجهات الآن الحمد لله بدأت تبني هذه المنصات وتجهزها بما يلزم
1: جانب اللوجستي وتوفير المواد،
0: من مواد غذائية، من مستلزمات صحية، هذه ضرورات خاصة تعود متوفرة لطبيعة الحال وقريبة من المواطنين. وهناك يبان حرص جلالة الملك طبيعة
1: تمام.
0: الحال إلى حماية السيادة الوطنية في مجال
1: والأمن
0: الطاقة،
1: الغذائي أنه كيكون عندك
0: في مجال الغذاء
1: تمام.
0: والطاقة، لأن دابا لأن الطاقة حتى هي الآن احنا كنعرفوا هذه الاضطرابات الدولية دارت واحد اضطراب كبير في السوق الدولية، الأسعار في ارتفاع مستمر، بعض المواد قليلة أصبحت في السوق وفي العالمية والوطنية. إذا خصنا نحمو المستهلك المغربي والسوق السوق
1: خصوصا انه
0: الوطنية،
1: كيقيس القدرة الشرائية
0: أكيد
1: ديالو.
0: لأنها مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن.
1: تماما
0: منين كنقولوا الطاقة أو منين كنقولوا المواد الغذائية أو الماء، كنقولوا راه المعيش اليومي. أيضا
1: صحيح.
0: عندنا تحديات الجفاف واللي انعكست على الفرشة المائية، وهنا صاحب الجلالة أعطى تعليماته الأساسية
1: دايما داك الاحتياطي يكون عندك
0: يكون عندك احتياط من المواد الأساسية للحماية من تقلبات الظروف الدولية أو المحلية
1: وما أكثرها في
0: في
1: السنوات
0: السنوات الأخيرة
1: الأخيرة
0: أكيد.
1: طيب هذا السياق نفسه استدام، وكيف تبع الجميع من خلال الخطاب الملكي السامي، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب ديالو، دعا أوجه دعوة فيها نوع التأكيد وإلحاح على القطاع الخاص الوطني، يكأنه يرتقي إلى فاعل استراتيجي، وهذا مفهوم أساسي في الخطاب الملكي في التحول التنموي، كما أيضا شدد على وضع قضايا الشباب صدارة السياسة.

0: المؤسسات العمومية من خلال التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. كيفاش نقدر نربطه بين الاستثمار اللي هو طبعا عنده طبيعة منتج، عنده طبيعة إنتاجية، وخلق فرص الشغل واستعادة الشباب للثقة في المستقبل وفي المؤسسات، لأنه وقع واحد عدم المصالحة، واحد اهتزاز.
1: في الثقة أكيد هو ارتباطا بما قلناه سابقا في سؤالك السابق، اللي ضرورة الانتقال من مرحلة جديدة من الإصلاح كتناسب مع التحولات والتغييرات الدولية، خاصة في المجال الاقتصادي والأمني. هذا الإطار في هذه الدينامية الجديدة اللي دعا جلالة الملك إلى ضرورة الانطلاق فيها، أعطى القطاع الخاص واحد الدور يتجاوز هذه الوظيفة التقليدية ديال القطاع الخاص، ليرتقي به إلى فاعل استراتيجي في التحول عفوا إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. طبيعة الحال هذا الفاعل الاستراتيجي، القطاع الخاص سيصبح فاعل استراتيجي في التحول التنموي. اش كيتطلب؟ كيتطلب أساسا تشجيعه على المبادرة والابتكار والاستثمار والتصدير. وطبيعة الحال ملي كنقولوا تشجيع على المبادرة واسمو كنقولوا خلق فرص الشغل،
0: تماما
1: لأن خصنا واحد القطاع خاص يكون منتج لفرص الشغل، وقالها
0: هو
1: جلالة الملك
0: يمتص
1: في
0: في
1: الخطاب ديالو.
0: البطالة.
1: إذا خصنا هذوك الاستثمارات سواء التي تقوم بها الدولة أو التي يقوم بها القطاع الخاص، يجب أن تمتص لنا نسب البطالة المسجلة وأن تنعكس على مستوى فرص الشغل. وهو لطبيعة الحال هنا كيوضع جلالة الملك القطاع الخاص أمام مسؤولياته الوطنية، وخصو يكون واعي بها وفي مستوى هاد التحديات، لأنه خصو يواكب هاد التحول اللي كتعرفوا المملكة في هاد السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. طبيعة الحال جلالة الملك يقول أنه نجاح هاد الجيل الجديد من الإصلاحات خصو يكون مرتبط أيضا بوضع الشباب، خاص الشباب يكون في صدارة السياسات العمومية. إذا عندنا القطاع الخاص، ولكن خصنا أيضا الشباب، لأن الشباب اش كنقولوا هو قوة ديموغرافية يجب استثمارها. إذا هو من عوامل القوة أيضا التي
0: ومش
1: يتميز بها
0: غير
1: المغرب.
0: فقط اشراكها، ربما أبعد يكون عندها ذاك البعد القيادي، أن هي تكون في مراكز القرار
1: القرار أكيد أنت فين راه كتفتح له الأبواب وكتوضع له سبل باش يولج، سواء المجال الأعمال، سواء المجال القيادة السياسية، سواء لجميع المجالات أو الأنشطة الثقافية والرياضية. إذا أنت
0: وهذا فعلا كيتطلب أستاذة تيروز تكافؤ الفرص، مبدأ الشفافية،
1: أكيد
0: ماشي ديك
1: أكيد
0: باك صاحبي والكفاءة اللي عند الأشخاص، هذا
1: أكيد
0: كله راه
1: أكيد
0: داخل في هذه
1: أكيد هذا
0: العدة هذه.
1: أولا راه قلتيها أنت سابقا في سؤالك، خصنا هذيك المصالحة ديال الشباب مع
0: صحيح
1: الشأن العام،
0: تماما،
1: خصنا ما يبقاش منعزل الشاب عن ما يدور،
0: ونعطيه ديك المصداقية
1: ونعطوه
0: اللي
1: المصداقية ونفتحوا له الأبواب، أبواب المؤسسات المدنية، أبواب المؤسسات السياسية، الأحزاب، لأن الأحزاب خصها حتى
0: وداخل
1: هي
0: الأحزاب تكون الديمقراطية
1: ديمقراطية
0: الداخلية.
1: داخلية أكيد، لأن باش تفتح له مسارات الولوج للعمل
0: طبعا
1: السياسي
0: التشبيب وكل ما
1: وتشبيب الهياكل
0: يلزم.
1: كل شيء. إذا أنت هذه الإصلاحات كلها هي متكاملة،
0: تماما،
1: كاينة فيها
0: ماشي نسقي
1: نسق، يعني
0: مترابط.
1: منظومة، يعني منظومة
0: صحيح
1: يكمل بعضها البعض الآخر. ما يمكنش
0: التجزئة ديالها.
1: تجزي أو تحقق مثلا نموا في أو مستوى جيد في عناصر معينة ومستوى منخفض في اسمه، غادي يكون عندنا هذاك مغرب السرعتين اللي قال صاحب
0: صحيح،
1: الجلالة
0: خصو يكون
1: سابقا،
0: شامل
1: غيكون
0: وكامل.
1: شامل وغتكون
0: نعم
1: نظرة شاملة ومنسجمة، يعني مكتملة العناصر. طبيعة الحال ملي كنقولوا الشباب، طبيعة الحال راه قلتيها حتى انت استاذ، اذا خصنا يكون عنده وضع الصدارة في السياسات العمومية وفي التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي وتوفير ايضا تكافؤ الفرص، وهي طبيعة الحال كلها شروط لبناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات واستثمار هذه القوة الديموغرافية الحالية، اللي بطبيعة الحال تمثل فرصة هائلة ولكنها في نفس الوقت تمثل تهديدا حقيقيا إذا لم يشعر الشباب بأثر هذه الاستراتيجيات الكبرى في حياته اليومية. إذا هنا
0: جلالة وهذا هو الطريق لديك المصالحة اللي
1: أكيد يتمنى. جلالة الملك كان واضح خصنا نوضع الشباب في صدارة السياسة العمومية ونرجعوا له هذه الثقة ويكون عنده نعطوه الإمكانيات باش يولج سواء سوق الشغل يولج التعليم يولج سوق العمل بأريحية يولج العمل السياسي يولج العمل اسمه خصنا يكون عندنا الأبواب مفتوحة لهذه القوة الديمغرافية اللي عندنا باش أولا نستثمرها احنا وتحققنا عائدات على مستوى الاقتصادي ونحقق بها الاستقرار الاقتصادي والسياسي طبيعة الحال وندعموا بها طبيعة الحال بناء دولتنا الحديثة واللي طبيعة الحال كتحقق الرخاء والازدهار لكافة مكونات شعبها.
0: نسبة الشباب في بلادنا راه نسبة عالية.
1: الحمد لله أكيد إذا راه داكشي علاش قلنا قوة هو قوة.
0: صحيح. نعم. طيب فيه محور أكيد من تابع الخطاب الملكي سامي محور مهم جدا أيضا كيف المحاور الأخرين اللي شرنا اليوم وهو المحور اللي يتعلق بالتنمية الترابية والجهوية المتقدمة ونذكر بأن جلالة الملك حفظه الله أكد في خطابه أمام البرلمان أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي والوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وطبعا إيجاد صيغ أو حلول واقعية لها. كيف تقرأين أستاذة تيروز هذه الدعوة وما الذي يجعل الانتقال من التدبير المركزي إلى العمل الميداني أو ما يعرف بنهج القرب ضرورة لتحقيق تنمية تستجيب فعلا لانتظارات المواطنين؟
1: أكيد أستاذ أحمد أنه طبعا جلالة الملك جعل البعد الترابي أعطاه واحد الموقع مميز ومحوري في خطابه الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية بحيث أنه شدد على أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني والوقوف على المشكل والمشاكل الفعلية لكل منطقة والبحث عن الحلول المناسبة والواقعية لها. وقد خصص الخطاب طبيعة الحال واحد الحيز مهم للجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري ورابطا إياهما أو رابطا بينهما وبين التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج. الرسالة الأساسية هنا لصاحب الجلالة في هذا المحور هي أن التنبيه إلى أن أي تأخير أو أي اختلال اللي كيعرقلنا تنزيل هذا الورش ديال اللاتمركوز وديال الجهوية المتقدمة أصبح ينعكس سلبا على برامج التنمية المندمجة طبيعة الحال في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. ويثير هنا هذا الوضع يثير واحد سؤال جوهري أين يكمن الخلل في مسار الجهوية المتقدمة. هنا يمكننا نفكوا هذا السؤال ديال أين يكمن الخلل على مستوى على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو مستوى اللاتمركز الإداري حيث أن صاحب الجلالة شدد في خطابه الملكي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية

0: الدولة الحديثة ولإنجاز المشروع أو النموذج التنموي. نموذج تنموي بطبيعة الحال يكون أكثر إنصافا من الناحية المجالية، وأيضا أكثر طبيعة الحال قربا من المواطنين من حيث ثماره. هذا الشيء طبيعة الحال كيستدعي من الجميع الانخراط، سواء مؤسسات منتخبة أو مؤسسات الدولة كإدارات وكل شيء. إذن كل واحد وحتى المواطنين، كل واحد خصو ينخرط في هذا البناء ديال هذا النموذج، كل من موقعه. وطبيعة الحال خصنا حتى هذا الدينامية الجديدة في هذا المستوى ديال تنزيل الجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري، خصنا واحد نخب جديدة طبيعة الحال اللي واعية بهذا التحدي وقادرة انها تنزله. اذا حتى هنا كنقولوا ان الاحزاب عندها واحد المسؤولية كبيرة انها تفرض لنا واحد النخبة عندها كفاءة وعندها مؤهلات تستوعب هذه الرؤية وقادرة الى تحويلها الى طبيعة الحال مشاريع وبرامج تستجيب
1: بعض المشاكل.
0: أيضا اكيد، لان احنا كنعرفوا انه المشاكل هي دائما متجددة ومتطورة ومتعددة المستويات. إذا خصنا حتى حنا واحد المسؤول منتخب أو معين يكون قادر على مواكبة التحول
1: خصوصيات ديال المنطقة، لأن عاوتاني تعطي حلول لا علاقة لها بخصوصيات.
0: راه أكدها جلالة الملك، قال لك كل منطقة عندها مشاكلها خصنا نحلوها في هذيك المنطقة.
1: القرب
0: واحترام الخصوصيات المحلية، سواء من حيث الموارد الطبيعية، سواء من حيث الثقافة المحلية. إذا خصنا إذا ابتكرنا حلول للمشاكل تكون حلول مناسبة، ولا نستورد حلول من جهات أخرى أو من مناطق أخرى بعيدة كل البعد عن سمو، ويصعب بالتالي تنزيلها على المستوى الجهوي أو المحلي.
1: أكيد في الخطاب، وأنت تبعتي الخطاب، فيه نقطة تتعلق بالعلاقات المغربية لإسبانيا، بحيث خصص جلالة الملك واحد جزء من الخطاب السامي ديالو لقضية الهجرة، وياك أنه تم المراجعة ديال نموذج التعاون القائم في هذا المجال، وأيضا تناول الشراكة المغربية الإسبانية، وأكد عاهلنا الكريم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي، وهذا مفهوم أساسي في الخطاب الملكي، أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي وليس مجالا للضغط والابتزاز. أشن هي الرسائل الأساسية أستاذة تيروز لكي يحملها هذا الموقف، وشن هي أهمية الرؤية الاستراتيجية الجديدة اللي أعلن عليها، اللي أعلن المغرب أنه سيقدمها لشركائه طبعا بتوجيهات ملكية سامية؟
0: طبيعة الحال الخطاب الملكي السامي تضمن مجموعة من الرسائل، فيها الرسائل اللي على المستوى الداخلي وهي اللي تناقشنا في أسئلتك السابقة، سواء من خلال الاستراتيجيات على مستوى الأمن الطاقي والغذائي والمائي والإقلاع الصناعي، أو على مستوى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري، أو أيضا عندنا رسائل خارجية على مستوى الخارجي. وهنا صاحب الجلالة خص الجارة إسبانيا بهد الرسالة، بحيث أنه أكد جلالته في خطابه السامي على مكانة المغرب كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه التعامل بالمثل. إذا أنا نحترم الاتفاقيات اللي بيناتنا، وكنحترم الشراكات اللي مبلورة بيناتنا. إذا خصني تعامل بالمثل. هنا هذه رسالة أولى وضعها جلالة الملك في خطابه الملكي السامي. أيضا برزن كنموذج لذلك هو التعاون في مجال الهجرة، لأنه كنموذج لهذه الشراكة المثمرة والموثوقة. وأكد جلالته أن هذا النموذج ممكن أصبح متجاوزا، يعني أي نموذج راه يكون مع مرور الزمن كيصبح متجاوز، وبالتالي ضرورة بروارة واحد النموذج جديد وتدعيمه وتصحيح الاختلالات إلى غير ذلك. هذه الرسالة عندها واحد البعد أكثر تحديدا عندما تناول صاحب الجلالة الصعوبات الناتجة عن بعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية اللي تم اتخاذها في إسبانيا، والتي عرقل التدبير العديد من الملفات. لكن
1: للأسف شي مرات كيدخل واحد خطاب

0: سياسوي عنصري في الكثير من الحقد.
1: أكيد هذاك الشيء علاش جلالة الملك كانت عنده واحد الرسالة سياسية واضحة كتقول أن الشراكة مع إسبانيا هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا مجالا للضغط
0: وهذه
1: أو
0: لغة
1: التهديد
0: صارمة
1: والابتزاز.
0: حازمة.
1: لأنه هو في الآونة الأخيرة شاف توظيفات ديال هاد
0: وكيركبوا
1: بعض المشاكل
0: إعلامها، صحيح.
1: والتوظيفات السياسوية لها، وأصبحت آلية للابتزاز وللضغط على المغرب. ولكن صاحب الجلالة أكد في الخطاب أنه عنده التزام بهذه الشراكة، والتزام ديالها هو التزام سيادي، يعني من أعلى هرم في الدولة، وهو جزء من سيادتها، وأيضا هو التزام إرادي، يعني إحنا بإرادتنا، يعني لا نخضع
0: وهذا
1: لأي
0: ما
1: ضغط
0: كيعطيش فرصة للابتزاز لا اسبانيا ولا
1: لا
0: الاتحاد
1: بغيرها. إذا
0: الأوروبي.
1: هي رسالة للخارج
0: صحيح،
1: ولكن عبر إسبانيا،
0: إسبانيا.
1: لأن الفترة الأخيرة المناوشات على
0: صحيح.
1: مستوى بعض الأحزاب السياسية، على مستوى الصحافة، على مستوى الإعلام، عديد من
0: يوظفوه انتخابويا داك الشيء.
1: أكيد احنا شفنا كيفاش توظفات، والآن حكومة تم حل البرلمان وإسقاطه من بداية هذه
0: ولكن راه في
1: المناوشات.
0: الأخير فهم الجميع في العالم أن المغرب على صواب ويسير في الاتجاه
1: أكيد،
0: اللي هو صحيح وسليم.
1: لأنه التزم بالعقل واحترم الشراكة، لم ينجرف مع هذيك الموجة ديال الدعاية وديال الابتزاز
0: صحيح.
1: والتوظيف السياسي. التزم بشراكته مع إسبانيا، واحترم الاتفاقيات الموقعة، سواء خصوصا في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وبقي وفيا لالتزامه،
0: تماما.
1: لم يحيده عنه أي حركة من الجيران، أو أي ابتزاز إعلامي إلى غير ذلك. إذن صاحب الجلالة وضع هذه النقط الأساسية في الشراكة مع إسبانيا كأساس لأي شراكة دولية. إحنا كنلتزموا بالمواثيق والاتفاقيات الموقعة، التزامنا هو التزام إرادي، التزام سياسي سيادي. إذن
0: مقابل ذلك شنو الأطراف
1: يجب
0: الأخرى
1: أن
0: ماذا
1: تعاملونا بالمثل،
0: تماما. صحيح.
1: كما نلتزم يجب أن تلتزموا، ويجب أن يكون هناك طبيعة الحال استقرار في هذه الشراكة، ولا تكون شراكة
0: صح.
1: مضطربة تخضع لمزاجية بعض القوى السياسية أو لتقلبات بعض الظروف اللي ممكن تكون خارجة عن إرادة المغرب وخارجة عن إرادة إسبانيا. إذا يجب هذه العلاقة أن تكون مستقرة طبيعة الحال لما فيه خير الشعبين المغربي والإسباني.
0: بصراحة ما سخيتش بمحاورتك والحديث معك أستاذة سلم تيروز. عندي لك سؤال إن شاء الله نختم بهذه الحلقة المفيدة والجميلة معك، وفيها قراءة ما شاء الله عليك اللي هي شاملة. كما هو معلوم اختتم جلالة الملك خطابه الملكي السامي بالتذكير بأن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط البرلمانيين بالمواطنين، ودعا طبعا جلالة الملك هاد البرلمانيين إلى أن يكونوا في مستوى مسؤولية ويتحملوها أمام الله والمواطنين والتاريخ. كيف يمكن قراءة هذه الخاتمة، وما الذي ينبغي أن يترجم هذا الالتزام الأخلاقي إلى ممارسة برلمانية ملموسة؟ ورتل الآية
1: الآية
0: القرآنية
1: الكريمة
0: اللي تختم بها راه داخلة في هذا
1: أكيد
0: السياق.
1: أكيد طبيعة الحال جلالة الملك حفظه الله اغتنم الفرصة ديال هذا الخطاب باش يذكر السادة البرلمانيين أن الانتداب ديالهم في البرلمان ماشي واحد الصفة ولا واحد الامتياز مرتبط بالانتخاب، وإنما هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي
0: جوج مفاهيم مهمين
1: أكيد يربطهم بالمواطنين.
0: تماما.
1: إذن هذاك الانتخاب راه
0: لأن
1: بحال
0: الهدف
1: تعاقد،
0: من وجودهم هو خدمة المواطنين.
1: تمثيل المواطنين في المؤسسة
0: صح
1: التشريعية،
0: تماما، ويكونوا
1: صوتهم. إذن هنا هاد الانتداب هو تعاقد أخلاقي يربط النائب بالمواطنين، وهنا خاصنا نذكروا على

0: يعي طبيعة الحال يستجيب لانتظارات المواطنين ويلبي حاجياتهم. إذا أنت كنائب برلماني منتخب عندك ثقة، راه بحال إلا درتي تعاقد مع ذاك المواطن باش تنزل تطلعاته وحاجياته إلى عمل واحد تشريعي وعمل رقابي في المؤسسة التشريعية، وبالتالي يقتضي من هذا المواطن، من هذا النائب البرلماني، أنه يكون قريب من المواطنين والإنصات لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وأيضا أن يكون حاضر في النقاش العمومي ومشاركا فيه. إذا خاص يكون فاعل في هذه المؤسسة وفي النقاشات اللي كتكون
1: دائم الحضور،
0: دائم الحضور، لان احنا هذيك المؤسسه كيمر منها القانون المالي اللي هو مسؤول على على على ميزانيه الدوله.
1: الغياب ما بقى عندها اي مبرر،
0: اي مبرر. وهذيك المؤسسه كتخرج منها القوانين المصيريه وقوانين مهمه، يعني كتأثر في المعيش اليومي،
1: حاسمة في العديد من القضايا،
0: حاسمة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. إذا خص هذاك النائب يكون حاضر وفعال في هذيك المؤسسة وفي مستوى النقاش العمومي اللي كتعرفه، وممارسا فعليا للرقابة على العمل الحكومي، لأن يعني دابا الحكومة هي جهاز تنفيذي ويراقبها البرلمان. إذا البرلماني من واجبه اي اختلال شافوا على مستوى تنزيل سياسه عموميه او قرار حكومي انه خصو
1: يثيروا ينسون كان في الاغلبيه والمعارضه، لان هذه امانه ومسؤوليه،
0: هذه امانه خصو يكون في مستواها. اذا اي اختلال كيلاحظوا على مستوى سياسه عموميه او قرار حكومي خصو يجي للبرلمان وينبه الحكومه ويناقشه ويعمل على مواكبته بالاصلاحات اللازمه. وهنا طبيعه الحال صاحب الجلاله استشهد بالايه الكريمه: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اذا هذه المسؤوليه اعطاها صاحب الجلاله واحد البعد قيمي استشهادا بالايه الكريمه وروحي، واعطاها التزام، لان بحال اعطى هذا العمل عمل عام، هو مجال او مورد او اش غنقولوا مصدر للاجر.
1: صحيح.
0: مصدر للاجر خاص العمل، خاص النائب البرلماني يكون في مستوى
1: ما بين ما هو ديني ودنيوي بجوج.
0: اكيد اكيد.
1: وكيزيد ياكد هذه العباره بصراحه جات في الخطاب عندها دلاله قويه، ان الانتداب البرلماني، وهذا راه شرتي ليه استاذه تيروز، التزام سياسي وتعاقد اخلاقي يربط البرلمانيين بالمواطنين. اظن فوق هذا الكلام ما تلامي دابا خص غير العمل ويمشيوا الميدان وناس سياسه القرب.
0: اكيد
1: صافي كفام من دابا،
0: ونبتغي به اجر الدنيا واجر اخره. اذا هذاك ما كاين على مستوى
1: من هذا. الله يعطيك الصحه، كنشكرك استاذه تيروز. اذا مستمعاتنا ومستمعي الكرام، الى هنا نصل الى ختام هذا العدد الخاص اللي حولنا من خلال الوقوف عند ابرز مضامين الخطاب الملكي السامي، واللي تضمنوا من توجيهات ورهانات لكتستشرف مستقبل المغرب، وكتأكد أهمية الانتقال من التصورات إلى الإنجاز ومن الالتزامات إلى النتائج الملموسة. الشكر الجزيل لضيفتنا الكريمة على هذه القراءة بصراحة اللي فيها إضاءات، هي قراءة عميقة وفيها تحليلات منيرة تنير الرأي. والشكر لكم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن المتابعة. إلى لقاء داعي قادم، دمتم في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: شنو اللي غيرت اسنرتي لايف في حياتكم؟
2: مع اسنرتي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع اسنرتي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرتي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في محطات هذه النشرة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة التي أطلعت جلالته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. مجلس النواب يستكمل تشكيل هياكله بانتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. ضمن النشرة نتوقف عند دلالات توزيع المسؤوليات ومدى انعكاسها على أولويات وفعالية الأداء البرلماني. تراجع ملحوظ لسعر الدرهم أمام العملات الأجنبية والتحدي الرئيسي قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التقلبات الخارجية. نتائج بحث الظرفية لدى الأسر تشير إلى استقرار مؤشر ثقة الأسر بأزيد من 59 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية. في التفاصيل، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالة الملك وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. وفي انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وضمن محطة دستورية أفضت إلى استكمال توزيع المسؤوليات بالغرفة الأولى للبرلمان، انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه وهم 8 أعضاء بالإضافة إلى انتخاب محاسبتين للمجلس وانتخاب 3 أمناء للمجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا للفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. أنس البشارة، بعد استكمال مجلس النواب لمختلف هياكله، كيف سيسهم هذا التشكيل الجديد في تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي من جهة، وكيف ستؤثر التوافقات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان على الأداء البرلماني؟
2: أهلا منيا. كقراءة أولية للهندسة الجديدة للجان، نلاحظ ترأس أحزاب الأغلبية للجان استراتيجية، وهي على سبيل المثال العدل والتشريع، حقوق الإنسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأيضا لجنة الداخلية والجماعات الترابية. مقابل الحضور المهم للمعارضة في اللجان القطاعية، نشير إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة البنيات الأساسية، وأيضا لجنة التعليم والثقافة والاتصال. هذه الخريطة التنظيمية تؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني تستحضر التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ستتم معالجتها وفق إيقاع تضبط سرعته موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض الغالي الغيلاني.
3: يمتلك تشكيل الحالي لهياكل مجلس النواب المغربي المنبثق عن انتخابات 23 شتنبر 2000

0: 26 مقومات العددية لتسريع العمل التشريعي والرقابي وفق مقتضيات الدستورية التي تمنح لمجلس النواب الرقابة على السياسات العمومية والرقابة على الحكومة وممارسة السلطة التشريعية. لكنه سيدي الكريم يواجه في نفس الوقت رهانات معقدة قد تؤثر على سرعة وجودة الأداء الرقابي والتشريعي. يظهر بوضوح أن موازين القوى السياسية ستلعب دور حاسم في صياغة إيقاع المرحلة التشريعية القادمة، وذلك على مستويين. على المستوى التشريعي يلاحظ أن هناك هيمنة للأغلبية الآن، حيث تتوفر الأغلبية الحكومية على يعني أغلبية مريحة من حيث العدد 210 المقاعد، يضمن لها تمرير المشاريع القوانين الحكومية بسرعة، وبالتالي تنزيل المبادرات التشريعية والأوراش الكبرى المطلوبة من أجل رفع التحديات والرهانات التي يعني يجب على الحكومة أن ترفعها وأن تنخرط بسرعة لتحقيق الأثر الملموس على المواطن. أما أيضا ولكن الأمر يعني يتعرضه أجندة معقدة تختبر كفاءات النخب السياسية والبرلمانية. أما على المستوى الرقابي فنلاحظ أن أيضا هناك معارضة قوية، خصوصا أن دستور المملكة يمنح للمعارضة وفق مقتضيات الفصل العاشر دور أساسي في مراقبة الحكومة، في تقييم سياساتها، في تفعيل آليات الرقابة والمساءلة.
1: طيب أنس، ما هي أبرز الملفات التشريعية ومشاريع القوانين التي ستكون ضمن أولوية المكتب الجديد واللجان النيابية بمجلس النواب، طبعا في ظل الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين؟
2: دون شك هناك مجموعة من الملفات منية. نجد قانون مالية العام المقبل الذي يجب وضعه في موعد أقصاه 20 أكتوبر كما نعلم، أيضا قوانين مرتبطة بالمهن القضائية مثل قانون مهنة المحاماة، ملفات مجتمعية واجتماعية كمدونة الأسرة وغيرها. كل هذه الملفات ومشاريع القوانين ستكون لها أولوية، حتى نلاحظ أو يكون لها الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطن، كما جاء ذلك في التوجيهات الملكية السامية، يوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض الغالي الغيلاني.
0: هذه الولاية التشريعية هي تندرج ضمن أيضا توجيهات ملكية صارمة تشدد على ضرورة تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات الحكومية والموازنة، وتحقيق الرهان للتوازن والموازنة ما بين النمو الاقتصادي والاستثمار من جهة، وأيضا تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية ومحاربة البطالة التي يعني في وسط الشباب المغربي خصوصا. وبالتالي فهذه الهياكل الأساسية، خاصة لجان المالية والتنمية الاقتصادية، لجان القطاعات الاجتماعية، لجان المراقبة المالية العامة والحكامة، فهي دورها أساسي في تنزيل مبادئ الدستور، خصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا تكريس مبدأ الحكامة والنجاعة، بالإضافة إلى تكريس أيضا الدور الذي تقوم به المعارضة التي ستترأس لجنة التشريع وما يرتبط بها من دور أساسي فيما يتعلق بهندسة وصناعة القوانين، وأيضا على مستوى الممارسات أو الصلاحيات الدستورية للمعارضة فيما يتعلق بالمهام الاستطلاعية المؤقتة، فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة الكتابية والشفوية، فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية. لذلك فالتحدي هو أن لا يكون هذا هيكلة اللجان والمكتب يطغى عليها طابع التوازن العددي المشكل للحكومة بالأغلبية السياسية. يجب أن تكون هذه الهيكلة مبنية على كما قلنا على أن خدمة قضايا المواطن المغربي.
2: تمثل إذن عملية استكمال هياكل مجلس النواب ولجانه النيابية الدائمة محطة دستورية وسياسية بارزة تؤسس لانطلاق الولاية التشريعية 12، خطوة لها أهمية بحيث تنتقل بالأحزاب التي كانت تتنافس انتخابيا إلى مرحلة العمل المؤسساتي البرلماني في تناغم مع دور السلطة التنفيذية التي سنكتشف ملامحها في الأيام المقبلة.
1: اقتصاديا، سجل سعر الدرهم تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، وهو المعطى الذي تتداخل فيه عوامل داخلية وخارجية مرتبطة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية، إضافة إلى عوامل أخرى يستعرضها تقرير سارة حيدر.
3: يعيش الدرهم المغربي منذ شهر تقريبا على وقع موجة من الانخفاض مقابل اليورو والدولار حسب آخر معطيات بنك المغرب، وهي الوضعية التي أفرزتها عوامل داخلية وخارجية يشرحها المحلل الاقتصادي زكريا فيرانو.
4: المعطيات الأخيرة تؤكد على أن هناك تراجع تقريبا أمام الدولار وكذلك أمام الأورو إذا أخذناها بطريقة مزدوجة تقارب تقريبا ناقص 3.2%، وهذا يقرب الدرهم من العتبة الذي وضعها بنك المغرب في تتبع سعر صرف الدرهم التي هي ناقص 5% وزائد 5% سواء في النزول وكذلك في الصعود. وأول هذه الأسباب هي الصدمة التي يعيشها العالم المرتبطة بأسعار البترول. لا يجب أن ننسى على أن معدل اليوم سعر البرميل هو تقريبا أكثر من $106، وهذا مستوى عالي جدا ينهك الفاتورة الطاقية بالنسبة للمملكة. السياسة النقدية التي يقوم بها بنك المغرب، حيث نلاحظ اليوم في أسواق النقدية على أن الطلب على السيولة من طرف الأبناك وصل إلى أكثر من 155 مليار درهم، وهذا رقم ضخم جدا، وفي معظم هذه الطلب سيتحول بطريقة مباشرة إلى عملة صعبة من أجل مواكبة الواردات، مما يؤثر كذلك بطريقة مباشرة على الطلب على الدرهم ويخفض كذلك من قيمة.
3: وتشير المعطيات الحالية إلى أنه في حال استمرار وضعية الانخفاض التي يعرفها الدرهم المغربي، فإن ذلك قد يجلب معه موجة تضخمية ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي إجراءات للحد من هذا الانخفاض.
4: إذا كان هناك انخفاض قد يصل إلى أكثر من ناقص 5% حسب ما يتتبعه بنك المغرب، فإن بنك المغرب سيتدخل، وهنا يمكن أن يكون هناك تحريك لسياسة سعر الصرف من طرف بنك المغرب، وهنا يمكن لبنك المغرب أن يدافع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب الأدوات التي يمتلكها على قوة الدرهم المغربي. وأظن على أن الآن لسنا في هذا الوضع لكي يتم أو نقوم بالدفع بمخزون العملة الصعبة للدفاع على الدرهم المغربي. الأمر الثاني المهم جدا هو أنه إذا ما وصلنا إلى انخفاضات كبيرة يعني أكثر من ناقص 5%، فأظن على أنه هنا سيكون خاصة إذا كانت الأمور طويلة المدى قليلة يعني في أفق يعني 3 أشهر أو 4 أشهر القادمة، فأظن بأنه ستكون هناك تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية. أولا سيكون هناك وقعة تضخمية لانخفاض هذا سعر الصرف، ولكن أظن على أن السياسة النقدية والاجتماع المقبل لبنك المغرب سيكون كذلك ذا وقع مهم جدا، لأنه ربما تؤخذ إجراءات من أجل أن يكون هناك حد من سواء ربما الطفرة التضخمية أو كذلك إعطاء بعض الحلول الأخرى حسب السياسة المصرفية.
3: ورغم انخفاض الدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية، تؤكد معطيات بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية للمملكة من العملة الصعبة يفوق 500 مليار درهم، وهو ما يعني نموا سنويا ب 23%.
1: في موضوع آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر في أزيد من 59 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، مقابل أكثر من 53 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من هذه السنة، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثالث من هذه السنة تراجعا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا بالمقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2025. قراءة في هذه المعطيات نتابعها مع حليمة مرصدي.
5: حسب مذكرة نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، صرحت أزيد من 76% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضي، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بناقص 71 نقطة. نفس الأمر ينطبق على تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا القادمة، حوالي 72% من الأسر توقعت بهذا الخصوص تدهور مستوى المعيشة مقابل 40% تتوقع استقرارها. الأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي يعتبر أن التوقعات المنخفضة لهذين المؤشرين ترتبط بتدهور القدرة الشرائية.
6: اللي خسر عرضة أساسية هو أن اليوم يعني القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين هي أصلا متدهورة منذ أبريل من سنة 2022 نتيجة الموجة التضخمية. صحيح أن اليوم المؤشر ثقة الأسر يعني ارتفع، ولكن يعني الإحساس العام ديال الأسر مازال عندنا فيه واحد المشكل ديال عدم اللا يقين في المستقبل. اليوم عندنا يعني نسبة كبيرة من الأسر كتقول بأنها فقط 2.8% اللي كتختار أنها دير واحد شوية الادخار، وهذا كيبين بأن الأسر يعني يلاه كتخلص يعني الحاجيات ديالها وبأن استفادت المدخرات ديالها، بل أكثر من ذلك أن مجموعة من الأسر تلتجئ إلى قروض إما قروض بنكية أو قروض عائلية.
5: من جهة ثانية أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن أزيد من 61% من الأسر مقابل 17% تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة المقبلة، وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال السنة القادمة كذلك تتوقع 16% منها فقط تحسن وضعيتها المالية مقابل 65% من الأسر تتوقع استقرارها في المستوى نفسه.
6: الإحساس إما بأن القدرات الشرائية ما زال غتدهور خلال 12 شهر الماجية، وكذلك كتظن بأن غيكون ارتفاع في نسبة البطالة، لأن كنشوفوا اليوم هذا ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الأولية، وبالتالي اليوم اللي هو صعيب هو هذا الإحساس العاملي عند الأسر، لأن غادي يخلي الأسر عندها واحد تردد كبير خصوصا في كل ما يتعلق بالسلع المستدامة، ما يمكن لها تشتريها لأنها غتخاف، وبالتالي كنظن بأن اليوم يجب على الحكومة أن تقوم بواحد مجموعة من الإجراءات يعني خلال 100 يوم الأولى ديالها باش على الأقل أن تحسن هذا الانطباع اللي عند الأسر وتبين بأن يمكن أن تكون هناك مؤشرات إيجابية للأسر خلال السنتين القادمتين.
5: ويعتبر مؤشر ثقة الأسر الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق 4 منها بالوضعية العامة، في حين تخص 3 مؤشرات الباقية الوضعية الخاصة بالأسر، يعتبر مقياسا اقتصاديا وإحصائيا يعكس آراء الأسر وتوقعاتها بشأن وضعها المالي والاقتصادي العام وقياس سلوك المستهلك وتوقعاته بخصوص الإنفاق والإدخار.
1: نواصل بالمجال الصحي، فبمناسبة شهر أكتوبر الوردي نظمت جمعية الأنوار للثقافة والتنمية والإبداع اليوسفية صباح اليوم بشراكة مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، نظمت يوما تحسيسيا وتوعويا بخطورة مرض سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لفائدة نساء حي اليوسفية بمدينة الرباط، والروبورتاج لكريمة زحنوني.
7: في مشهد إنساني يجسد الوعي المتزايد بأهمية الكشف المبكر وعلى إيقاع أكتوبر الوردي، وبين الرغبة في الاطمئنان والوقاية، توافدت نساء من مختلف الأعمار على دار الشباب اليوسفية للمشاركة في حملة تحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، نساء منهن من تخوضن تجربة الفحص لأول مرة، ومنهن من تحرص على إجراء المراقبة الطبية الدورية.
8: هادو جزاهم الله خير المبادرة، الحمد لله حق الناس هنا يا أحياء شعبية كاين ما قادرش يمشي يعالج، هذا خصو يفوز بهذه المبادرة الطيبة، الكشف مبكر بالذهب المشري.
9: أنا مصيبة بسرطان، دابا بالنسبة لي سنة باش أنا كنت عالج وكملت الشيميو ديالي، ودابا باقي شي أشعة وهذا، ولكن الحمد لله كاين تحسن، ولكن جيت باش نساند كاع النساء في هذا الموضوع هذا، لأن خصنا نتقوى بيناتنا.
7: الحملة كانت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر ودوره في رفع فرص العلاج والشفاء، إلى جانب تشجيع النساء على الاستفادة من التوجهات الصحية والمتابعة الطبية. عاشق علام طبيبة رئيسة بالمركز الصحي اليوسفية.
10: كطاقم طبي ديال الصحه العموميه دونك جينا باش نديروا الكشف المبكر ديال سرطان الثدي وديال سرطان عنق الرحم، دونك الاهميه ديالو هو نكتشفوا هذا المرض في البدايه ديالو.
7: مبادره تروم تعزيز الوعي بمخاطر سرطان الثدي وعنق الرحم وتحفيز النساء على الاقبال على الكشف المبكر باعتباره خطوة أساسية في الوقاية والحفاظ على الصحة. زكريا الدحاني رئيس جمعية الأنوار للثقافة والتنمية والإبداع.
11: اليوم في هذه الحملة التحسيسية درنا شراكة مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية على أساس توعية من صحة المرأة بخصوص المرض السرطان الثدي وعنق الرحم بهذه المناسبة اللي هي مناسبة أكتوبر الوردي. تنعطيو التحسيس باش جميع النساء يلتحقوا بمراكز صحية في جميع فروع المملكة باش أنهم يديروا فحص مبكر، لأن كشف بكري بالذهب مشري هذا هو الشعار اللي دارت الجمعية ديالنا.
7: ومن خلال هذه المبادرة بدار الشباب اليوسفية تجددت الدعوة إلى جعل صحة المرأة أولوية وتكريس ثقافة الكشف المبكر باعتبارها مسؤولية.

0: مسؤولية صحية ومجتمعية انسجاما مع الرسائل التي يحملها شهر أكتوبر الوردي.
1: نتحول إلى مدينة الجديدة التي تشكل هذه الأيام نقطة جذب لعشاق الخيل والفرس التقليدية من خلال احتضانها لمعرض الفرس. تنمية تربية سلسلة الخيول ضمن رهانات هذه التظاهرة، حيث ينكب المشاركون من مؤسسات ومعاهد وطنية على استعراض مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية والحفاظ على الخيل كموروث شعبي راسخ في الثقافة والهوية المغربية. نتابع هذا الروبورتاج ليوسف قرشي.
2: يشهد قطاع تربية الخيول اهتماما متزايدا لما له من أبعاد رياضية واقتصادية وثقافية وسياحية، ما جعله يعتمد على منظومة متكاملة من المهن تحتاج إلى تأهيل وتكوين وفق معايير حديثة. هذا ما يسعى لإبرازه عدد من المعاهد الحاضرة بأروقة تستقبل الزوار لإطلاعهم على مختلف المسارات التكوينية في مجال الاعتناء بالفرس.
3: السي محمد الديلاي، أستاذ باحث معهد حسن الثاني للزراعة والبيطرة. المعهد حسن الثاني للزراعة والبيطرة متواجد بعد النسخة 17 ديال معرض الفرس بحال كل عام، وهنا في الحضور تيجي تيسول على كيفاش يمكن له يستفد من هذه الفورماسيون. كنتواصلوا مع المهنيين تاع القطاع تاع مربيين الخيول، مع الأطباء البياطرة، ومع اللي كتخلينا كنتواصلوا تنشوفوا مستجدات في هذا الموضوع.
2: المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن حاضر ضمن فعاليات معهد الفرس بالجديدة ككل سنة من أجل تقريب الزوار من العرض التكويني الذي يتيحه للراغبين في ولوج عالم تربية الخيول. نستمع إلى المسؤول عن رواق المعهد أحمد الطويل.
4: التواجد ديالنا هنا في معرض الفرس في الدورة 17 باش كان نشرحوا للزوار دوك المهن اللي عندنا والتكوين ديال لي ستاجير اللي كيتكونوا. كاين اللي كيدير 3 زون تيتخرج تكنيسيان، وكاين اللي كيتخرج كيدير 3 زون كيتخرج تكنيسيان سبيسياليزي.
2: بالإضافة إلى الأروقة المتعددة للعارضين، فالزائر لمعرض الفرس بالجديدة يجد برنامجا ثقافيا وعلميا متنوعا من خلال عدد من المحاضرات لباحثين يقدمون آخر نتائج أبحاثهم التي تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالخيول.
1: اللحظة نتوقف مع فقرة تايبريك وجديد الخبر الرياضي، معك حمزة السيكي. تايبريك. وضمن هذه الفقرة حمزة، المنتخب الوطني للفوتسال يواصل هيمنته على المشهد الإفريقي بعد انتصار جديد وعريض على حساب زامبيا، أكد من خلاله جاهزيته التامة للحفاظ على لقبه وإحراز الكأس الرابعة تواليا.
5: المنتخب الوطني المغربي حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2026 بعد فوزه العريض على زامبيا بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. العناصر الوطنية فرضت سيطرتها على مجريات الشوط الأول بفضل الفعالية الهجومية والضغط المتواصل لتنهي النصف الأول من المواجهة متقدمة بأربعة أهداف نظيفة، مباراة شهدت تألق إدريس الرئيس الفني بشكل لافت بعدما سجل 3 أهداف خلال الشوط الأول قبل أن يضيف يانيس الرداف الهدف الرابع، موسعا الفارق لصالح المنتخب المغربي الذي أكد مرة أخرى على علو كعبه في إدارة المباريات بقيادة المدرب هشام دكيك. نستمع إلى هذا الأخير بعد التأهل.
6: الحمد لله اليوم دابا تأهلنا يعني أوفيسيالمون للدومي فينال، نشوفوا الإصابة ديال الشعراوي فين غادي تكون باش نقدروا ندبروا أمورنا إن شاء الله، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي ناخذوا ديك لا دومي فينال إن شاء الله. هذه كلمة مرشح راكم عارفينها، مسألة ما عندهاش علاقة بالواقع، كاع المنتخبات مرشحة، القوة داخل الملعب كيفاش تاخذ المباراة. قدروا نقولوا أننا اليوم احنا عبرنا أننا أفضل في هذه المجموعة الحمد لله، لكن باش نهضروا على ترشيحات من دابا مباراة بمباراة إن شاء الله حتى نوصلوا ديك الكأس بإذن الله.
5: الشوط الثاني لم يحمل أي جديد سوى تأكيد غزارة الأهداف من جانب الأسود، حيث عاد رئيس الفني الذي اختير اليوم نجم الجولة من طرف الكاف ليوقع هدفه الشخصي الرابع والخامس للمنتخب قبل أن يضيف سفيان الشعراوي الهدف السادس ويوسف جواد الهدف السابع.

0: من جهة أخرى، مدينة أكادير تحتضن منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد إناث لأقل من 16 سنة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 من الشهر الجاري بمشاركة منتخبات تمثل 16 بلدا من مختلف أنحاء العالم. ومن المرتقب أن تجرى مباريات الدور التمهيدي أيام 16 و 18 و 20 من أكتوبر بمشاركة منتخبات المغرب، مصر، تونس، غينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، سويسرا، الصين، المكسيك، الأرجنتين، أوزباكستان، المجر، باراغواي، روسيا، كازاخستان وبيلاروسيا، على أن تقام مباريات نصف نهائي يوم 22 من نفس الشهر، فيما تختتم البطولة يوم 24 بإجراء المباريات النهائية ومباريات الترتيب وتحديد أول بطل عالمي في هذه الفئة.
1: وبأخبار الرياضة نستكمل مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة التي أطلعت جلالته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. مجلس النواب يستكمل تشكيل هياكله بانتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. ضمن هذه النشرة توقفنا عند دلالات توزيع المسؤوليات ومدى انعكاسها على أولويات وفعالية الأداء البرلماني. تراجع ملحوظ لسعر الدرهم أمام العملات الأجنبية والتحدي الرئيسي قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التقلبات الخارجية في ظل ارتفاع الفاتورة الطاقية. وهذا الموضوع محور فقرة حوار الزوال، حيث تحاور سارة حيدر الخبير الاقتصادي زكريا فيرانو. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم

0: أولاد عمي المكي رواية تمثيلية في حلقات كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلج.
1: إخراج فريد بن مبارك.
0: الحلقة الثانية.
2: بغيت نعرف يا خويا مرزوق هاد السي مروان الشي جارنا اش كيخدم؟
3: خطاف برغاز كيقلب ويشقلب سمسار وخضار ونجار ودلال في سوق البالي وخياط وخراز وطراف وسبايبي في الجوطية وسوق البالي كيكري الملابس الفخرة للعرسان المزلوطين وزيادة على هادشي كله شاهد عنده رقبة كبيرة وحلة في حلف الحق والبطل وبحاطي باختصار مخلوق عجيب وغريب ومخلوط كبير ما كيعرف يعيش غير في الخواض بحال الفكرون.
2: ما يتسالك شيء عندك ما تقول وفراسك ما تعاود ومتبع الخبر.
3: ما متبع خبر الله يهديك انت يا الحق وعده عمري ما تبعت شي خبر وربحت في شي مساله ولكن ياتيك بالخبر ما لا تدري به.
2: يا داك الميمون.
3: شكون ميمون؟
2: شكون ميمون؟ خونا.
3: مالو؟
2: اش عمل؟ واش لقى شي خدمه؟
3: ايوا تقريبا.
2: كيفاش تقريبا؟
3: زعما راه علين يلقاها المهم عندنا علين.
2: ايوا شنو هي علين في الهضره؟
3: ايوا هي قول لي انت ما بقيتش كتفهم بالاشاره.
2: هي قول لي مازال كيفتش.
3: ايوا ها انت لقيتيها.
2: ايوا صالح.
3: صالح سيدي والمختار عملوا يد في يد وعملوا جوله مسافرين.
2: لاين؟
3: ايوا ارض الله واسعه.
2: هي غادي يكونوا لقاو شي خدمه له.
3: محال سيدي ما كنظنش.
2: ايوا علاش غادي يسافروا الا كانوا مازال ما لقاو الخدمه؟
3: ايوا في الاول غادي يعملوا جوله استطلاعيه للتفتيش.
2: تفتيش؟ تفتيش كاع وعلاش؟
3: على شي خدمه، الخدمه الحبيبه على الحبيبه.
2: ايوا الا ما لقاوهاش هاي.
3: ايوا غادي يمشيو اليوم خاسرين والو.
2: مرزوق خويا مرزوق.
3: نعم اخويا ميلود.
2: شفتك انت هاد الايامات بديتي كتكلم لي بالاختزال.
3: ايوا الله يجيب لي فهمنا ولا يعطينا. ثم الم تسمع خير الكلام ما قل ودل؟
2: ايه قالوا انا الزمان.
3: وما عملوا بها لا ناس زمان ولا ناس اليوم.

0: فكرني بعدا، اشنو سميتك انت؟
1: انا السي بن ناصر.
0: السي بن ناصر؟
1: اياه اياه لالا صفية، السي بن ناصر.
0: السي بلا قراية؟
1: لا لالا صفية، لا انا كنحارب الامية.
0: ايوا شنو صبحتي كتعمل هنا؟ ها فين ما كندور كنلقاك.
1: ما عندي فين نمشي لالا صفية، هادي راه دار الوالد.
0: قل لي، هي حتى انت من ولاد سيد المكي؟
1: ايه حتى انا من ولاد عمي المكي.
0: وحتى انت بسلامة خيرك عاطل ما عندك شغال؟
1: لا قلا، انا عندي الشغل.
0: لا اش كتعمل في صنعتك؟
1: انا مقابل الوالد.
0: مقابل الوالد؟
1: ايه.
0: حالاش؟ فاس فاس.
1: الى بغا شي سخيره هكذا ولا هكذا او شي حاجه، سبحان الله. انا كنتكلم
0: بحال شي متعلم وخلاص.
1: ايوا بحال هكذاك الى جات على خاطرك.
0: ايوا هي قول لي يا وليدي يا بن ناصر، الى احتاجيتك تسخر لي ما تقول لي شي. لا
1: لا نقول لك لا.
0: زعما ما تسخر لي صاي؟
1: لا.
0: وعلاش؟
1: ما هدانيش الله.
0: ايوا مازال حتى انا ما طلبتش منك تسخر لي، غير قلت لك في المثال.
1: حتى انا مازال ما قلت لك لا، غير قلت لك في المثال.
0: هي دابا انت ربي بنتي لالا خدوج؟
1: ايوا انت كتشوفي.
0: ايوا شحال زعما يكون في عمرك انت بالسلامه؟ ها
1: ما ماشي بزاف، غير 41.
0: اويلي، ومزوج؟
1: لا لا مازال.
0: ايوا وشنو هو اللي خلاك حتى لهذا الوقت بلا زواج؟
1: الوالد الله يهديه.
0: بحالاش؟ انا راه ما عرفت والو. بحالاش؟
1: ايوا وقت ما بغيت نتزوج كيعاود الوالد يبغي يتزوج، كنقول انا مع راسي خليه يسبق.
0: عمرك ما خطبتي زعما؟
1: لا واحد المره حتى خطبت.

0: وكنت علي غادي نتناسب مع الوالد.
1: بحالس بحالس قول لي بحالس.
0: كان الوالد الله يزكي عمرو بغى يخطب شي بنيه، ايوا تاني معاه ملي شفت تما يحسب لي خسار كبيره.
1: ايوا
0: اش غادي نقول لك، قلت للوالد بلا حياه بلا حشمه يخطبها لي.
1: اش غادي يخطب لك؟
0: اما العروس يعني نسيبته
1: هكذاك. ايوا
0: ايوا مع الاسف ما بغاتنيش.
1: وعلاش ما بغاتك ساي؟ علاش؟
0: قالت له ولدك عليا زعما ولدك كبير عليا. ملي بدا الوالد كيضحك وقال لي هذا راه ولدي، قالت له نسيبته هي اللي قالت له.
1: أيه؟
0: قالت له الا كنت انت باغي الشابة العشرينية.
1: أيه؟
0: حتى انا باغي الشاب العشريني. أيه؟ ولدك هذا متعدي 30.
1: ايوا عندها الحق.
0: انا ضحكتك هذه القضية.
1: معلوم ضحكاتني والله العظيم الا ضحكاتني.
0: ولا راها واقعية بحال الا كتشوف فيها بنفسك.
1: وليدي بالنصر.
0: ها؟
1: ايوا تعمل لي واحد الحاجة الله يرضي عليك.
0: لا راني قلت لك لا.
1: ايوا غير خليك بعدا تعرف اشنو هي هاد الحاجة اللي غتعمل لي.
0: قلت لك لا لا لا.
1: اجي يا وليدي سير جيب لي باكية الكارو الله يرضي عليك، باكية ضريبة.
0: اويلي لمان.
1: ليا انا؟
0: انا حتى انت كتكمل سيبت الوالد.
1: من زمان وانا مبلية، ماشي عاد اليوم.
0: اويلي والوالد سايق لك الخبار؟
1: معلوم، وهو اللي عطاني باش نشري الدخان.
0: ايوا مزيان مزيان.
1: ايوا شنو اللي هو مزيان؟
0: تكوني حتى انت كمايه رسبت الوالد كمايه.
1: كيتك كيتك كيتك كيتك وخلا دارك.
0: يا كي من فمك سمعناها؟
1: يا بارك عليا من الهضره الخاويه كتسمع، قلع عليا هاد الاسطوانه.

0: حريرتي راك عرفتيها، يا رانا حريرتك انت.
1: حريرتي انا؟
0: زعما هاد المدة اللي غبتيها اش عملتي فيها؟
1: انا يا اخويا ميلود عملت واحد العملية
0: تجارية.
1: واش انا عندي وجه العملية التجارية؟
0: ياش من عملية عملتي؟
1: عملت سيدي عملية جراحية.
0: عملية جراحية؟
1: اي عملية جراحية، واش ما تقدش بيا؟
0: لا يمكن لي نتق بك. وعلاش هاد العملية الجراحية؟
1: على الخدمة.
0: على الخدمة؟
1: من اجل الحصول على الخدمة، من اجل العمل.
0: امرك غريب.
1: وشأني غريب.
0: يا كنتي قلتي لي قدمتي شي طلب لشي شركة وقبلوك.
1: وهو كذلك، كنت سيدي قلت لك هادشي.
0: يوم من بعد ياك هاد العمل ما كيحتاج لا شهادة ولا كفاءة.
1: اي هاد العمل ما كيحتاج غير اللي يتسخر ويمد ويقرب، ما محتاج فيه لا اللي يعاوني ولا اللي يساعدني، ما محتاج فيه لا وجه ولا كفاء.
0: ياك بعدها
1: وهايلي ويلا كذبتيني انت سولني.
0: المهم عندنا من هادشي كله ما عملتي والو؟
1: لا عملت عملية.
0: قول لي شنو عملتي في الاول؟
1: قدمت سيدي طلب الشركة محتاجة لشاوش محارب الأمية يحضي ويمد ويقرب ويتسخر ويعرف يقرا ويكتب ويعرف يوقف معوض وقفة رسمية إلى شاف المدير داخل أو خارج.
0: إيوا.
1: تقبل طلبي، قبلتني الشركة.
0: مبارك مسعود.
1: بارك الله فيك، الله يجزيك.
0: إيوا من بعد.
1: أسيدي فحصني الطبيب.
0: طبيب؟
1: الطبيب ديال الشركة.
0: إيه؟
1: ملي فحصني الطبيب قال هاد بنادم هذا صالح لا عيب شعره، وانما
0: وانما شنو؟
1: حاجة بسيطة، خاصني غير نعمل واحد العملية جراحية بسيطة.
0: وعلاش؟
1: ملي قلبني لقى عندي يا سيدي الفتق في كرشي.
0: ايوا انت ما كان عندك لا فتق وهاد الفتق كان عندك كنتي غافل عليه.
1: كانت عندي واحدة الكويرة في كرشي عمرها ما ألمتني ولا ضرتني ولا ديتها فيها.
0: عجب هذا.
1: ايه
0: شنو اللي ايه
1: العجب؟
0: يوم من بعد اشنو عملتي؟
1: خممت كيف شفتي خوك ما قاري ما عنده صنعة ما وجاب لي الله حد الخدمة هذه سهلة مهلة، واش نعمل هاد العملية الجراحية ونخدم او ما نعمل شي عملية ونبقى عاطل؟ وفي الاخر قلت مع راسي اذا كان الجمر بالنفع معلق فحرج، ومديت سيدي عنقي العملية وعملتها.
0: عجوبة.
1: علاش عجوبة؟
0: ايوا كان عارف كنت خوف.
1: ومازال مازال، ومع ذلك عملت العملية. عمري في حياتي ما شفت شي طبيب واللي براهي الاخرى عمرها ما دقيتها في ذاتي او الحمي، ولكن

0: ملي قالوا لي اذا ما عملتش العمليه ما كاين عمل، قلت مع راسي خساره عاجله ولا ربح اجل، ومديت راسي يا سيدي للمجزره، اما نعيش خدام او نموت عاطل.
1: زوينه هادي. المهم عندنا عملتي العمليه.
0: طبعا عملتها.
1: طبعا من بعد العمليه دخلتي للشركه.
0: من بعد العمليه دخلت سوق راسي.
1: وعلاش اودي؟
0: لقوني ناقص.
1: ناقص؟ اش ناقص؟
0: ناقص طبخه.
1: ناقص طبخه؟ ما فهمتش.
0: لقوني يا خويا ناقص سنتيم في الطول.
1: سنتيم في الطول
0: وجوج سنتيم في العرض وعدد متعدد ديال السنتيمات في الجيب وثلاثة ديال الجرام في المخ، وخلي على الله وخلص.
1: يا العملية الجراحية
0: هي كل ما ربحت من هاد الشركة.
2: يا يا يا يا يا يا يا يا
3: هادي لالا صفية كتزغرت.
2: صلاة وسلام على رسول الله الجاه إلى جاه سيدنا محمد، الله معاه
0: مال هاد البوهالية هادي؟
1: ابن ناصر مال هادي؟
3: سولوها انتوما مالكم؟
1: على لا صفية يا كودي لاباس،
2: حيت عندي الذهب المشحر. ايوا دابا كيقولوا في المثل الا جاتنا الصابة تمرة خاصنا نفرحوا ونسعدوا ونحمدوا الله. انا دابا كنقول لكم الا كنتي وكتفهموا بالاشارة، بنتي لالا خدوج امرات باكم عمي المكي الذهب ديال 22، الذهب الصافي الخام صافي طاره. ايوا دابا يا جي غير الموت، اجي يا الموت معلوم. الا إيه بغات تجي الموت غير تجي دابا، يا كل واحد بقى على خاطره. وانا اليوم يمكن لي نرفع راسي عالي عالي الفوق ونقول ربيت وعرفت ما ربيت، الامور كلها على احسن ما يرام، الحمد لله يا سيدي يا ربي.
3: ايه وفي هذا الزمان راه قليل باش كتكون الامور على احسن ما يرام.
2: ايوا ها انت فهمتي دابا. ايوا والبنت اللي تحمر وجه والديها تستاهل الزغاريت واكثر من الزغاريت.
3: عندك الحق تستاهل تمتال عذري.
1: يا نعاد زيد انا عاد
0: ايوا الحمد لله على سلامتك.
3: لالا صفيه عندها الحق، الله يزيد بينا الخير.
0: غرتي عوينتي صفيه عندك الحق.
2: ايوا عندكم تمشيو وتضحكوا عليا. اللي عنده البنت في هاد الزمان اش غادي نقول لكم؟ الله يسترنا ويستر عرضنا. اليوم انا دابا عاد يمكن لي ندوس في الحومه بوجهي احمر وراسي ها مرفوع. انا عندي الحمد لله البنت المحضيه البنت المرضيه المحضيه المرضيه.
3: هاد المرأة هادي بوهالية ما فيها لا شك ولا خلاف.
0: اللي عنده البنت في هاد الزمان الله يسترنا ويستعرضنا. واش سمعتي اش قالت هاد البوهالية؟
3: سمعت ايوا الله يكون في عونها مسكينة.
0: ايوا واللي عنده الوالد بحال الوالد نتاعنا ها؟ با المكي العزيز الذهب الابريز اش يقول؟ واش عنده ما يقول؟ عنده الخلا وعنده الجلا وعنده الشطابة.
1: يا دابا الوالد نتاعنا ما هوش يسهل، مازال في النصل ما يقرد البصل.
3: الرجال ما كتحقر اخويا.
1: خلينا دابا من حديث الوالد مرزوق.
0: نعم.
1: والان زعما هاد الايام اش كتعمل؟
0: على هادشي كله اللي حكيت لكم مازال ما عرفتي شنو كنعمل.
1: لا مازال ما عرفت اش كتعمل.
0: وسيدي راني مفتش.
1: مفتش؟
0: اييه افرح ليا.
1: مفتش علاش؟
0: على الخدمة.
1: بالناصر.
3: نعم اخويا.
1: شحال يكون دابا في عمر لالا خدوز مرات الوالد الجديده؟
3: وهدا علي الله اعلم.
0: اربع فقط.
1: اربع فاش؟
0: اربع في عمر الوالد 68 قسمها على اربعه شحال كتلقى؟
1: 68 قسمها على اربعه الا كنت باقي لها 17.
3: اييه 17 هي مع 68 زواج رائع المنسجم. قول لي بعدا انت قلتي لي مفتش على الخدمه ياك؟
0: وتعرفين نكذب عليك، كنت ومازال مفتش على الخدمه وغادي نبقى نفتش حتى نلقاها. العمليه الجراحيه اللي كنت واقفه في طريقي راني عملتها وبثمانيه ديال الغرزات.

0: هذا ما رحت من ديك الشركه.
1: يا سيدي ربي وشكرتك يا سيدي ربي. لا لا لا

شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، صفية الزياني، الهاشمي بن عمر، عبد الله العمراني، أنور الجندي، ماريا صادق.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي يتحدثوا إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه كيحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد وإحنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب. كيتسألوا بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة وجوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري، وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. وكيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كانت تناولوا الرايب، لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن الرايب واللبن الرائب كيحتوي على بكتيريا البروبيوتيك لكتدعم صحة الجهاز الهضمي فقط، بل كتساعد أيضا على ضبط مستويات سكر الدم. وكيشير هذا الدكتور الأخصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الرايب، وهو قدرته على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. وباش تكتمل هذه المعلومة، المرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايب أو الرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة وحدة، بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة، وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض فهذا الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي، وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور إلى أن سكر الدم ما كيمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهناك يدعي المرضى ديال السكري أنهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الإرشادات الصحية الطبية وهي كالتالي. تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه حنا اللي في او بالفرنسية كيتسمى لي فيغ.

0: وكينصح أيضا مرضى السكري أنهم يمارسوا التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساو شرب كمية وفيرة من الماء يوميا كتراوح بين 2 لتر و3 ديال اللترات. وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول أطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعين مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

نتخاصموا علاش نتخاصموا واش بيني وبينك قولي لله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا واجي نتسلم

تخاصموا علاش نتخاصموا شبيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا وجنسا

خصم وعلاش متخصم مش بيني وبين كل الله علاش متخصم وعلاش متخصم واجي نتسلم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

علي ملك صدي انا ومعاه يا شواقي ارتي علي ملك صدي.

لك صدي انا ومعاه يا شوقي ارتي علي ملك صدي انا ومعاه يا شوقي ارتي علي ملك صدي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة الاهتمام بالثقافة الحسانية، ونجد سعيدا أستضيف مرة أخرى ممنونا ومشكورا سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي هو نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الدخلة وادي الذهب، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
2: طيب، فاش كنذكروا الثقافة الحسانية وأنت أدرى مني سي أهل الصعيدي، هي ثقافة اللي ما شاء الله حافلة بالمبادئ الإنسانية وبالقيم الإنسانية اللي هي فاضلة رفيعة.
3: تماما تماما.
2: نعم،
3: الثقافة الحسانية كما هو معلوم أحمد هي يعني الثقافة العربية. إلا قلنا عن هي الثقافة العربية قاع واللي ما كذن لأنها منشورة منها أنت.
2: نعم،
3: هذه الثقافة اللي هي يعني ثقافة تعرف يورثوها الأبناء من من من من من من, من لواي، يورثوها الأبناء من لواي، وحسب تنوعها وحسب أماكنها بالبلاد. صحيح. كل بلد من الناس اللي يتكلموا بها عنده نوع منها ما هو عند الثاني.
2: صحيح، اللي كتميزه عنده خصوصيات ثقافية. طيب، في هذا السياق سي أهل الصعيدي، أكيد من المواضيع اللي قد شفت في شعر ديال التوجيه ولا الحكم اللي موجودة في الأشعار الحسانية وهي رفيعة جدا، الحديث عن مواضيع كيف صلة الرحم، الدعوة لعدم أكل الغيبة والنميمة، هذا الجانب كيف تتناول

0: هو ثقافة الحسانية مثل
1: زين
0: هذه
1: حتى
0: القيم.
1: زين حتى أحمد، هون وصية هامة جدا على صلة الأرحام واجتناب النواهي والابتعاد عن أكل الغيبة وإعطاء الوقار للجلساء والابتعاد عن الطمع في الأغنياء واعتبار الفقراء والسعي في تحصيل الحسنات والحذر من مكر الخلق وإعطاء الحمد والشكر لله عز وجل.
0: جميل. طيب ما كرهت إلى عاد فيه قيفان ولا جانب شعري حساني كيتكلم على هذه القيم أو المواضيع اللي شرتي لها السي أهل الصعيدي؟
1: يقول واحد الشاعر
0: آه؟
1: من شعراء القدماء:
0: نعم
1: حبيبك لا تقطع رحمه،
0: الله.
1: والنهور لا تقتحمه، والغايب خليه له لحمه، والحاضر خليه له وقره،
0: الله.
1: لا تبغي حد على شحمه، ولا تكره حد على فقره، ولا تترك حسناتك يهلي للخلق، ولا تفلش مكره، شكرك وصيه حمدك لمن له الحمد والشكر.
0: الله الله، جميل اسكي حتى والله. هذا كلام حكيم جدا. طيب فيه ايضا من المواضيع كتقول العرب في اقوالها: من دخل فيما لا يعنيه نال ما
1: سمع
0: يرضيه.
1: سمع ما لا
0: وهذا في
1: يرضيه.
0: الحسانية كثرة الاخبار ان الشخص كيكون يدخل في شي امور لا تعنيه، واكيد
1: الله
0: ان فيه
1: الله
0: قيفان اللي كتشير لهذا الجانب الاخلاقي.
1: تماما.
0: ايه
1: يقول محمد عبد الله واللي في دار يرحمه من اعظم شعراء الداخله، يقول: كثرت الاخبار مسطه وعقوبتها محقوره، لاهل الصنعات مرطه وتدير الناس اللوره. شكالوا مرة من آدم من جار جار من آدم جاوره ساعد عليه الأداب وعاد لا يشكي منه ولا يشكي منه. قالوا له: نقول لك قاعش من الشعر إن شاء الله في الموضوع. قالوا قاعد وطلع. قال له: جارك لا جار عليك بيك،
0: الله.
1: زل لا تطلق جارك، وإيدك لا ضر زاد بيك ريح من إيدك وظهرك. ابني من راسك لا تعود تكال على بني جدود، عاد راسك تم نفسك. ابني من راسك لا تعود تكال على بني جدود، إلا ما هي زينة تعود باللي غيرك تفخارك، اخلاطيك وهذه تعود يثبط طينك وحجارك. يقول رحمة الله عليه، يقول: مولي من غناه هو هذا، ما للحادث كن الصبر، ما على مسلعات وعلى عينه لا انجر بها الرب من فاتن، الجر على العينين بد، لانه طريقي كنت بعد عجب عد بنا جا وشد علال وتولات، عضق من زاد منين شد الحيل ولي دمات، وقت نزلنا بيضاء الخير بدري ولي وش دير، يجعل فرض التكفار الخير اللي نتيكم ماتن، حركه تجري وخرا تطير واسبوع مات وفاتن، ومرار على قد ضاق ما تشبه الحبيب التفاك، ولو سعادة فضاك ما هو في دنات. هو قط انتقل من بلاد تيرس. تيرس هذه هي البلاد الجميلة،
0: صحيح،
1: جميلة رؤيتها وجميلة ربيعها وجميلة.
0: وملهمة أيضا
1: خليك
0: للمبدعين والأدباء.
1: ترى الأرض قاع اللي في الصحراء اللي قط قال عليها شعر لا تيرس،
0: صحيح
1: لا تيرس
0: صحيح
1: قاع
0: صحيح،
1: ما هو
0: أرض
1: ذلك.
0: ملهمة.
1: هي
0: نعم
1: ملهمة،
0: جميل.
1: جاء يتخطاوا عليها أهل عمان وربعا نعوذ بالله بدون أمطار، ولا تبقى زايدة ما يبقى شيء يفرق الحيوان. ومشى هو من هون وذكر له عن السحاب شهر نواكشوط قبله، ونواكشوط تراب ما يكيف ما يتراب تيرس، فيها الجراد وفيها رياحط وفيها شي قالوا نيتي اغلب اللباس، وتخليك التراب وعاد تعرف عن حجرة ورد وتيرس. عاد يقول ذا الغنم، لان تيرس هذه، يقول واحد من هؤلاء الشعراء، يقول: تيرس من عاقب قال حد عنها عادت متنازله في هذا الشيخ وذاك بعد من اللي طري نازل.
0: الله
1: الشعر اللي هي ياسر ياسر ياسر ياسر
0: جميل.
1: ايه. وارض جميله، ارض
0: صحيح،
1: جميله، وارضها ربيعها فيها النباتات الطبيه.
0: أرض زينها مولانا رائع. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي، اللي دائما ما شاء الله عنده معلومات شافية وضافية اللي كتهم الثقافة الحسانية، فشكرا على إصغائكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: شوشة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: بتنسيق مع قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخلة وادي الذهب، إذاعة الداخلة تقدم قراءة في الخطاب الملكي السامي أمام البرلمان. عدد خاص يعده قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. من تقديم أحمد العهدي. في هندسة الصوت أيوب حلمان. وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل في هذا العدد الخاص الذي سنخصص وقفتنا فيه للقراءة والتحليل في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة بما حمله باعتباره خارطة الطريق من توجيهات استراتيجية ورهانات تنموية ورسائل بشأن السيادة الاقتصادية وتمكين الشباب والعدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة ومسؤولية المؤسسة التشريعية في خدمة الوطن والمواطن. ويكننا نقترب أكثر من دلالات هذا الخطاب الملكي السامي واستشراف آفاقه، كيسعدني كثير أنني نرحب بضيفتنا الكريمة اللي إن شاء الله تولى هذه القراءة التحليلية طبعا معي، مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها، المسؤولة الجهوية على قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي الذهب الأستاذة سلم تيروز. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك معنا.
3: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وصباح الخير لكم ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخلة.
2: طيب، لينخص مستمعينا الكرام المحور الأول ضمن هذا العدد الخاص لموضوع المغرب ورهانات المرحلة الجديدة، فكيف تعرفوا جميع وتعرف أيضا الأستاذ سلم تيروز، افتتح جلالة الملك حفظه الله خطابه بالتأكيد على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة كتجيف ظرفية استثنائية اللي أكيد هي حافلة بفرص قد لا تتكرر كيف جاء في الخطاب، طبعا مع الدعوة إلى جعلها منعطف حقيقي في مسار المغرب. أستاذ سلم، كيف تقرأين هذه الإشارة الملكية، وشنه اللي جعل هذه المرحلة المقبلة كيف جاء في الخطاب الملكي فرصة استراتيجية بالنسبة لبلادنا؟
3: أكيد أستاذ أحمد أن صاحب الجلالة حفظه الله وعملا بمقتضيات الفصل 65 من الدستور افتتح حفظه الله يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12، وقد استهل جلالته خطابه الملكي السامي بالتأكيد على أن هذه الولاية التشريعية الحالية تمثل منعطفا حقيقيا لمواطنة

0: المغرب في السنوات الأخيرة، والذي طبيعة الحال تأسس على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية ودعمها وترسيخها وتنويعها. أيضا ثالثا دعم وتكريس الحضور الدولي للمغرب في العالم، سواء من خلال الشراكات الاقتصادية أو أيضا الحضور القوي في المنظمات والمؤسسات الدولية، وأيضا في من خلال احتضان مجموعة من التظاهرات كمؤتمرات أو أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية دولية، واللي عكست وأظهرت قدرات المغرب اللوجستيكية ومؤهلاته طبيعة الحال الاقتصادية والثقافية والديموغرافية والطبيعية. إذن الحكومة والبرلمان الجديدين مدعوون جميعا إلى استثمار هذه القدرات وهذا الحضور الدولي للمغرب لتثبيت مكانته كقوة اقتصادية صاعدة، واستثمار ذلك لجذب استثمارات والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وانعكاس ذلك طبيعة الحال على مستوى عيش المواطنين.
1: نبقاو ديما في المحور الأول الأستاذة تيروز، ونتوقفوا في الخطاب عند الإشارة للاعتزاز بالهوية المغربية وبالمكاسب السياسية وبالدبلوماسية والإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، قبل ما يأكد أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أنه يتحول لمسؤولية وواجب وطني. كيفاش نفهموا هذا الانتقال من الشعور بالانتماء إلى الالتزام العملي تجاه الوطن؟
0: أكيد أستاذ أحمد، هذا الانتقال هو رسالة من صاحب الجلالة حفظه الله، يؤكد من خلالها على أن استحضار الاعتزاز بالهوية المغربية وبالمؤسسة الملكية والهوية الدينية والحضارية للمملكة طبيعة الحال اللي كنعرفوا أنها ذات روافد ومكونات متعددة، هذا الاستحضار ليس هو من أجل الاحتفاء بالماضي وتعداد الإنجازات، بل هو آلية لربطهما بمبدأ أساسي، وهو أن الاعتزاز بالوطن ينبغي أن يتحول إلى مسؤولية والتزام مواطن وفعال
1: تبان في الميدان وليس فقط مشاعر.
0: أكيد ليس مشاعر وليس فقط على مستوى الخطب، إذن يجب أن أو الكلمات يجب أن ينتقل هذا الاعتزاز بالهوية الوطنية وينعكس أساسا في العمل،
1: يكون ترجمة في الواقع،
0: يكون ترجمة له في الواقع، سواء من خلال البرامج أو من خلال السياسات التي طبيعة الحال ستعمل عليها الحكومة، وايضا بطبيعه الحال يناقشها البرلمان. احنا كنعرفوا عن البرلمان عنده دورين اساسيين، هو دور تشريعي ودور رقابي، اذا هو يواكب الحكومه في عملها، الحكومه تبلور السياسات وتعمل على تنفيذها، والبرلمان يراقب هذه العمليه في مختلف مراحلها منذ البدايه ويواكبها بما يلزم من تشريعات وقوانين. اذا هذه الرساله، رساله الانتقال من الشعور بالانتماء والاعتزاز به الى الالتزام العملي تجاه الوطن، هي تتمين ما تحقق من مكاسب سياسيه وتنمويه ودبلوماسيه، ولكن لا ينبغي ان يؤدي ذلك الى الاكتفاء بما انجز، يعني صافي احنا راه وصلنا، لا، احنا المملكة المغربية قيادة يعني من جلالة الملك وشعبا تطمح الى ما هو افضل.
1: صحيح. وللمزيد قديم قديمة مشروع مجتمعي مفتوح.
0: مفتوح اكيد. اذا هو ورش مفتوح وحافز دائم لمواصلة الاصلاح والعمل، فالثقة في امكانيات المغرب طبيعة الحال تقترن وفق هذا الخطاب الملكي السامي بواجب الإسهام في تطويره وتحسين ظروف عيش مواطنيه، كل من موقعه في المسؤولية وفي القرار. إذن هي مسؤولية مشتركة. صحيح. بين جميع المؤسسات، جميع المسؤولين،
1: كل واحد من موقعه صحيح.
0: عنده جانب ديال المسؤولية في هذه العملية
1: تماما. طيب أكيد فاش كنقراو الخطاب الملكي السامي اللي هو عنده قيمة نوعية كالعادة، هذا كيجعلنا ننتقلوا لواحد المحور اللي كيتعلق بالسيادة الاستراتيجية والاقتصاد وفرص الشباب. سؤالي الموجه لك أستاذة الفاضلة تيروز، وأرجو صياغته كالتالي: دعا جلالة الملك إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وخاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، وأيضا الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. سؤالي لك بدقة أستاذة تيروز: شنو هي دلالات هذا التوجه، وكيفاش كتعكس حرص المغرب على تعزيز استقلاليته تأسيسا على المفهوم المعروف وما يعرف بمفهوم السيادة،
0: السيادة.
1: ومن خلالها قدرته على مواجهة التحولات العالمية اللي هو ليس بمنأى عنها؟
0: أكيد بداية خصنا نعرفه السي أحمد أنه في السنوات الأخيرة، خاصة ال10 سنوات الأخيرة، العالم عرف مجموعة من التحولات، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية. احنا عرفنا مجموعة من النزاعات اللي كيعرفها مجموعة من الدول، سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، كل هذه انعكست على الجانب الاقتصادي وعلى حركية التوريد وحركية التجارة الدولية. هناك أيضا هذه النزاعات انعكست على استقرار الأنظمة السياسية في مجموعة من الدول، ودخلت الدول في دوامة من لا استقرار ولا أمن ولا، وطبيعة الحال أصبح من الصعب أنك دولة تعيش مثل هذه الظروف أنك تتعامل معها تجاريا أو اقتصاديا. أيضا كاينه أيضا تحديات مرتبطة بالمناخ، احنا كنعرفوا التحولات المناخية اللي كنعرفها العالم، واللي انعكست على إنتاجية العديد من المواد الأساسية. أيضا كاين المشكل الأمني، طبيعة الحال هذا لا استقرار اللي عرفته المجموعة من المناطق انعكس على الأمن وعلى حركة، كما قلت سابقا، حركة توريد السلع والخدمات. من هنا جلالة الملك يدعو طبيعة الحال الحكومة والبرلمان إلى طبيعة الحال ضرورة الانكباب على تعزيز قدرات المغرب بخصوص أمنه الطاقي والغذائي والمائي، وحماية السوق الوطنية، وحماية أيضا قدرات المستهلك المغربي في التمكن من الوصول إلى احتياجاته الأساسية بدون أن يتأثر بهذه التحديات الخارجية. إذن جلالة الملك يدعو إلى بلورة استراتيجية تعزز هذا الأمن المتعدد المجالات والمستويات، والذي طبيعة الحال يحمي المغرب من تقلبات السوق العالمية ومن ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي. هنا طبيعة الحال نذكر بالتعليمات الملكية السامية السابقة اللي طالب فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الحكومة والوزارات المعنية بضرورة أن تضع في كل جهة منصة استراتيجية على مستوى كل جهة خاصة بالمواد الأساسية بمثابة مخزون استراتيجي على مستوى الجهة بالمواد الأساسية، بهدف تحقيق ديك سلاسة توريد المواد الأساسية، خاصة عند وقوع كوارث مثلا طبيعية كالفيضانات أو الزلازل، أو عند وقوع اضطرابات دولية انعكست على السوق المحلي في جانب توريد السلع. أيضا هذه الاستراتيجية طبيعة الحال انطلق فيها المغرب، وتم طبيعة الحال العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية، والجهات الآن الحمد لله بدأت تبني هذه المنصات وتجهزها بما يلزم.
1: الجانب اللوجستي وتوفير المواد،
0: من مواد غذائية، من مستلزمات صحية، هذه ضرورات خاصة تعود متوفرة لطبيعة الحال وقريبة من المواطنين. وهناك يبان حرص جلالة الملك طبيعة
1: تمام.
0: الحال إلى حماية السيادة الوطنية في مجال
1: والأمن
0: الطاقة،
1: الغذائي، أنه كيكون عندك
0: في مجال الغذاء والطاقة، لأن
1: تمام.
0: دابا لأن الطاقة حتى هي الآن احنا كنعرفوا هذه الاضطرابات الدولية دارت واحد اضطراب كبير في السوق الدولية، الأسعار في ارتفاع مستمر، بعض المواد قليلة أصبحت في السوق وفي العالمية والوطنية. إذن خصنا نحمو المستهلك
1: صحيح،
0: المغربي والسوق
1: وبالخصوص الوطنية قيس القدرة الشرائية
0: أكيد
1: ديالو.
0: لأنها مرتبطة بالمعيش اليومي.

0: المواطن،
1: تماما
0: منين كنقولوا الطاقة أو منين كنقولوا المواد الغذائية أو الماء، كنقولوا راه المعيش اليومي. أيضا
1: صحيح
0: عندنا تحديات الجفاف واللي انعكست على الفرشة المائية، وهنا صاحب الجلالة أعطى تعليماته الأساسية
1: دائما ذاك الاحتياطي يكون عندك.
0: يكون عندك احتياط من المواد الأساسية للحماية من تقلبات الظروف الدولية أو المحلية
1: وما أكثرها في هذه
0: في
1: السنوات الأخيرة.
0: السنوات الأخيرة. أكيد
1: طيب هذا السياق نفسه استدام وكيف تبع الجميع من خلال الخطاب الملكي السامي، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب ديالو، دعا أو وجه دعوة فيها نوع التأكيد وإلحاح على القطاع الخاص الوطني يكأنه يرتقي إلى فاعل استراتيجي، وهذا مفهوم أساسي في الخطاب الملكي في التحول التنموي، كما أيضا شدد على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية من خلال التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. كيفاش نقدروا نربطوا بين الاستثمار اللي هو طبعا عنده طبيعة منتج، عنده طبيعة إنتاجية، وخلق فرص الشغل واستعادة الشباب للثقة في المستقبل وفي المؤسسات، لأنه وقع واحد عدم المصالحة، واحد اهتزاز.
0: في الثقة؟ أكيد هو ارتباطا بما قلناه سابقا في سؤالك السابق، اللي ضرورة الانتقال من مرحلة جديدة من الإصلاح كتناسب مع التحولات والتغييرات الدولية، خاصة في المجال الاقتصادي والأمني. هذا الإطار في هذه الدينامية الجديدة اللي دعا جلالة الملك إلى ضرورة الانطلاق فيها، أعطى القطاع الخاص واحد الدور يتجاوز هذه الوظيفة التقليدية ديال القطاع الخاص ليرتقي به إلى فاعل استراتيجي في التحول عفوا إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. طبيعة الحال هذا الفاعل الاستراتيجي، القطاع الخاص سيصبح فاعل استراتيجي في التحول التنموي. اش كيتطلب؟ كيتطلب أساسا تشجيعه على المبادرة والابتكار والاستثمار والتصدير. وطبيعة الحال ملي كنقولوا تشجيع على المبادرة واسمو كنقولوا خلق فرص الشغل، لأن خصنا واحد القطاع خاص يكون منتج لفرص الشغل، وقالها جلالة الملك في الخطاب ديالو. إذا خصنا هذوك الاستثمارات سواء التي تقوم بها الدولة أو التي يقوم بها الخاص، القطاع الخاص يجب أن تمتص لنا نسب البطالة المسجلة وأن تنعكس على مستوى فرص الشغل. وهو لطبيعة الحال هنا كيوضع جلالة الملك القطاع الخاص أمام مسؤولياته الوطنية، وخصو يكون واعي بها وفي مستوى هاد التحديات، لأنه خصو يواكب هاد التحول اللي كتعرفوا المملكة في هاد السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. طبيعة الحال جلالة الملك يقول أنه نجاح الجيل الجديد من الإصلاحات خصو يكون مرتبط أيضا بوضع الشباب، خاص الشباب يكون في صدارة السياسات العمومية. إذن عندنا القطاع الخاص، ولكن خصنا أيضا الشباب، لأن الشباب شكون نقوله هو قوة ديمغرافية يجب استثمارها. إذن هو من عوامل القوة أيضا التي يتميز بها المغرب.
1: فقط تشاركها ربما أبعد، يكون عندك البعد القيادي، يعني هي تكون في مراكز
0: القرار. أكيد أنت فين راه كتفتح له الأبواب وكتوضع له سبل باش يولج، سواء المجال الأعمال، سواء المجال القيادة السياسية، سواء جميع المجالات أو الأنشطة الثقافية والرياضية. إذا أنت
1: وهذا فعلا كيتطلب أستاذتي روز تكافؤ الفرص، مبدأ الشفافية،
0: أكيد
1: ماشي
0: أكيد
1: ديك باك صاحبي والكفاءة اللي عند الأشخاص، هذا
0: أكيد
1: كله راه
0: أكيد
1: داخل في
0: أكيد
1: العدة هذه.
0: أولا راه قلتيها أنت سابقا في سؤالك، خصنا هذيك المصالحة ديال الشباب مع
1: صحيح
0: الشأن العام،
1: تماما،
0: خصنا ما يبقاش منعزل الشاب عن ما يدور،
1: ونعطيه ديك المصداقية
0: ونعطوه المصداقية ونفتحوا له الأبواب، أبواب المؤسسات المدنية، أبواب المؤسسات السياسية، الأحزاب، لأن الأحزاب خصها حتى
1: وداخل
0: هي
1: الأحزاب تكون ديمقراطية
0: داخلية.
1: داخلية.
0: أكيد لأن باش تفتح له مسارات الولوج للعمل
1: طبعا
0: السياسي
1: التشبيب وكل
0: وتشبيب
1: ما
0: الهياكل كل شيء. إذا أنت هذه الإصلاحات كلها هي متكاملة، كاينة فيها
1: ماشي نسقي
0: نسق، يعني
1: وترابط.
0: منظومة، يعني منظومة
1: صحيح
0: يكمل بعضها البعض الآخر. ما يمكنش

0: ديال
1: التجزئة وتحقق مثلا نموا في أو مستوى جيد في عناصر معينة ومستوى منخفض في اسمه، غادي يكون عندنا هذاك مغرب السرعتين اللي قال صاحب الجلالة
0: خاص يكون
1: سابقا،
0: شامل
1: غيكون
0: وكامل.
1: شامل وغتكون
0: نعم
1: نظرة شاملة ومنسجمة يعني مكتملة العناصر. طبيعة الحال ملي كنقولوا الشباب طبيعة الحال راه قلتيها حتى انت استاذ، اذا خصنا يكون عنده وضع الصدارة في السياسات العمومية وفي التعليم والتأهيل والادماج الاقتصادي وتوفير ايضا تكافؤ الفرص، وهي طبيعة الحال كلها شروط لبناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات واستثمار هذه القوة الديموغرافية الحالية اللي بطبيعة الحال تمثل فرصة هائلة ولكنها في نفس الوقت تمثل تهديدا حقيقيا إذا لم يشعر الشباب بأثر هذه الاستراتيجيات الكبرى في حياته اليومية. إذا
0: صح،
1: هنا
0: وهذا هو
1: جلالة
0: الطريق لديك المصالحة اللي
1: أكيد
0: قلنا.
1: جلالة الملك كان واضح، خصنا نوضع الشباب في صدارة السياسة العمومية ونرجعوا له هذيك الثقة ويكون عنده نعطوه الإمكانيات باش يولج سواء سوق الشغل، يولج التعليم، يولج سوق العمل بأريحية، يولج العمل السياسي، يولج العمل اسمه. خصنا يكون عندنا الأبواب مفتوحة لهذيك القوة الديموغرافية اللي عندنا باش أولا نستثمرها احنا وتحقق لنا
0: صحيح،
1: عائدات على المستوى الاقتصادي ونحقق بها الاستقرار الاقتصادي والسياسي بطبيعة الحال، وندعموا بها طبيعة الحال بناء دولتنا الحديثة واللي طبيعة الحال كتحقق الرخاء والازدهار لكافة
0: لا سيما
1: مكونات
0: ان
1: شعبها.
0: نسبة الشباب في بلادنا راه نسبة
1: الحمد لله
0: عالية.
1: أكيد. إذا راه داكشي علاش قلنا قوة، هو قوة.
0: فقوة. صحيح صحيح، نعم. طيب، فيه محور أكيد من تابع الخطاب الملكي السامي، محور مهم جدا أيضا كيف المحاور الأخرين اللي شرنا لهم، وهو المحور اللي يتعلق بالتنمية الترابية والجهوية المتقدمة. ونذكر بأن جلالة الملك حفظه الله أكد في خطابه أمام البرلمان أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي والوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، وطبعا إيجاد صيغ أو حلول واقعية لها. كيف تقرأين أستاذة تيروز هذه الدعوة، وما الذي يجعل الانتقال من التدبير المركزي إلى العمل الميداني أو ما يعرف بنهج القرب ضرورة لتحقيق تنمية تستجيب فعلا لانتظارات المواطنين؟
1: أكيد أستاذ أحمد إنه طب جلالة الملك جعل البعد الترابي أعطاه واحد الموقع مميز ومحوري في خطابه الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية، بحيث إنه شدد على أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني والوقوف على المشكل والمشاكل الفعلية لكل منطقة والبحث عن الحلول المناسبة والواقعية لها. وقد خصص الخطاب طبيعة الحال واحد الحيز مهم للجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري، ورابطا إياهما أو رابطا بينهما وبين التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج. الرسالة الأساسية هنا لصاحب الجلالة في هذا المحور هي أن التنبيه إلى أن أي تأخير أو أي اختلال اللي كيعرقلنا تنزيل هذا الورش ديال اللاتمركز وديال الجهوية المتقدمة أصبح ينعكس سلبا على برامج التنمية المندمجة طبيعة الحال في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. ويثير هنا هذا الوضع يثير واحد سؤال جوهري، أين يكمن الخلل في مسار الجهوية المتقدمة؟ هنا يمكننا نفك هذا السؤال ديال أين يكمن الخلل على مستوى على 3 مستويات. المستوى الأول هو مستوى اللاتمركز الإداري، حيث أن صاحب الجلالة شدد في خطابه الملكي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الصلاحيات والاختصاصات والموارد من المركز إلى الجهات والأقاليم. هذا مستوى. المستوى الثاني هو مستوى الجهوية المتقدمة، حيث صاحب الجلالة دعا في خطابه السامي إلى إزالة العراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة وتوضيح الاختصاصات وتوزيعها، يعني ما يبقاش داك اللبس في الاختصاصات ما بين الجهة ما بين المؤسسات الجهوية وبين المراكز.
0: هذا التداخل
1: خصنا يكون الاختصاصات تكون واضحة وتكون قوية، يعني
0: مدقق
1: يعني
0: محدد.
1: يعني المؤسسات الجهوية فين تمارس ديك اختصاصها تنعكس على الواقع ويكون عندها أثر كبير.
0: وحتى هذا كيساعد على تحديد المسؤولين.

0: مساءلة.
1: اكيد، لان انت ملي كتعطي الاختصاص كتعطي الموارد ودير التتبع، طبيعة الحال ممكن تحدد
0: نتيجة.
1: كتنتظر نتيجة، بالتالي يمكنك محاسبة وتحديد المسؤوليات عن أي خلل يقع، لأن صاحب الجلالة قال لك هذاك الخلل ما بقاش مفهوم، ما بقاش مبرر، احنا عندنا
0: ولم يعد معقولا ولا مقبولا أنه يستمر.
1: إذا خصنا تصحيح هذا الوضع. هذا مستوى. مستوى أيضا ثاني أو ثالث هو مستوى العلاقة بين الدولة والجهات. إذ لم يعد المطلوب مجرد توزيع، يعني ما نكتفوش بداك التوزيع الإداري للصلاحيات في بناء العلاقة،
0: وهذاك عمل روتيني تقليدي،
1: خصنا ننتقلوا من هذا هذاك العمل الروتيني، خصنا ننتقلوا من هذا الوضع، ننتقلوا من هذا المستوى إلى مستوى ديال التعاقد والشراكة وتحديد المسؤوليات. انت ها مستوى العمل ديالكم نتوما، حنا ها المستوى العمل
0: ما يعرف التدبير بالنتائج.
1: ممكن التدبير بالنتائج، لانه طبعا الحال كيعطيك واحد كيعطي واحد كيبني واحد العلاقة التعاقدية، كنديروا هاد
0: وكتوضع كمان مسؤوليه
1: اللي... اذا انا كنعطيك هاد الصلاحيات، كنعطيك هاد الموارد، خاص انت مطالب بهذه النتيجه، التزام بنتيجه معينه. اذا هنا كتبدو طبيعه الحال من خلال هاد الشيء كتبان لنا الجهويه المتقدمه هي واحد المدخل او واحد اللبنه اساسيه لبناء الدوله الحديثه ولانجاز المشروع او النموذج التنموي. نموذج تنموي طبيعه الحال يكون اكثر انصافا من الناحيه المجاليه، وايضا اكثر طبيعه الحال قربا من المواطنين من حيث ثماره. هذا الشيء طبيعه الحال كيستدعي من جميع الانخراط، سواء مؤسسات منتخبه او مؤسسات الدوله كادارات وكل شيء. اذا كل واحد وحتى المواطنين، كل واحد خصو ينخرط في هذا البناء ديال هذا النموذج، كل من موقعه. وطبيعه الحال خصنا حتى هاد الديناميه الجديده في هذا المستوى ديال تنزيل الجهويه المتقدمه ولا تمركز الاداري، خصنا واحد نخب جديده طبيعه الحال اللي واعيه بهذا التحدي وقادره انها تنزلو. اذا حتى هنا كنقولوا ان الاحزاب عندها واحد المسؤوليه كبيره انها تفرض لنا واحد النخبه
0: عندها كفاءه
1: وعندها مؤهلات تستوعب هذه الرؤيه، وقادره الى تحويلها الى طبيعه الحال مشاريع وبرامج تستجيب
0: بعض المشاكل. ايضا
1: اكيد، لان احنا كنعرفوا انه المشاكل هي دائما متجدده ومتطوره ومتعدده المستويات. اذا خصنا حتى حنا واحد المسؤول منتخب او معين يكون قادر على مواكبه التحول
0: الخصوصيات ديال المنطقه. لان عاوتاني تعطي حلول لا علاقه لها بخصوصيات،
1: راه اكدها جلاله الملك، قال لك كل منطقه عندها مشاكلها خصنا نحلوها في هذيك المنطقه.
0: القرب
1: واحترام الخصوصيات المحليه، سواء من حيث الموارد الطبيعيه، سواء من حيث الثقافه المحليه. اذا خصنا إذا ابتكرنا حلول للمشاكل تكون حلول مناسبة، ولا نستورد حلول من جهات أخرى أو من مناطق أخرى بعيدة كل البعد عن سمو، ويصعب بالتالي تنزيلها على المستوى الجهوي أو المحلي.
0: أكيد في الخطاب، وأنت تبعتي الخطاب، فيه نقطة كتعلق بالعلاقات المغربية لإسبانيا، بحيث خصص جلالة الملك واحد جزء من الخطاب السامي ديالو لقضية الهجرة، وياك أنه تم المراجعة ديال نموذج التعاون القائم في هذا المجال، وأيضا تناول الشراكة المغربية الإسبانية، وأكد عاهلنا الكريم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشراكة هي اختيار سيادي، وهذا مفهوم أساسي في الخطاب الملكي، أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي وليس مجالا للضغط والابتزاز. اشن هي الرسائل الاساسيه استاذه تيروز اللي كيحملها هذا الموقف، وشن هي اهميه الرؤيه الاستراتيجيه الجديده اللي اعلن المغرب انه سيقدمها لشركائه، طبعا بتوجيهات ملكيه ساميه.
1: طبيعه الحال الخطاب الملكي السامي تضمن مجموعه من الرسائل، فيها الرسائل اللي على المستوى الداخلي، وهي اللي تناقشنا في اسئلتك السابقه، سواء من خلال الاستراتيجيات على مستوى الامن الطاقي والغذائي والمائي والاقلاع الصناعي، او على مستوى تنزيل ورش الجهويه المتقدمه ولا التمركز الاداري، او ايضا عندنا رسائل خارجيه على المستوى الخارجي. وهنا

0: صاحب الجلالة خص الجارة إسبانيا بهد الرسالة، بحيث أنه أكد جلالته في خطابه السامي على مكانة المغرب كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
1: صحيح.
0: إذا أنا نحترم الاتفاقيات اللي بيناتنا، وكنحترم الشراكات اللي مبلورة بيناتنا، إذا خصني تعامل بالمثل. هنا هذه رسالة أولى وضعها جلالة الملك في خطابه الملكي السامي. أيضا برزن كنموذج لذلك هو التعاون في مجال الهجرة، لأنه كنموذج لهذه الشراكة المثمرة والموثوقة. وأكد جلالته أن هذا النموذج ممكن أصبح متجاوزا، يعني أي نموذج راه كي يكون مع مرور الزمن كيصبح متجاوز، وبالتالي ضرورة بروارة واحد النموذج جديد وتدعيمه وتصحيح الاختلالات إلى غير ذلك. هذه الرسالة عندها واحد البعد أكثر تحديدا عندما تناول صاحب الجلالة الصعوبات الناتجة عن بعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية اللي تم اتخاذها في إسبانيا، والتي عرقلت تدبير العديد من الملفات. لكن
1: وللأسف شي مرات كيدخل واحد خطاب سياسوي عنصري فيه الكثير من الحقد.
0: أكيد هذاك الشيء علاش جلالة الملك كانت عنده واحد الرسالة سياسية واضحة كتقول أن الشراكة مع إسبانيا هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا مجالا للضغط
1: وهذه
0: أو
1: لغة
0: التهديد
1: صارمة
0: والابتزاز.
1: حازمة.
0: لأنه هو في الآونة الأخيرة شاف توظيفات ديال هاد بعض
1: وكيرتبوا على
0: المشاكل
1: صحيح.
0: والتوظيفات السياسوية لها، وأصبحت آلية للابتزاز وللضغط على المغرب. ولكن صاحب الجلالة أكد في الخطاب أنه عنده التزام بهذه الشراكة، والتزام ديالها هو التزام سيادي، يعني من أعلى هرم في الدولة، وهو جزء من سيادتها، وأيضا هو التزام إرادي، يعني إحنا بإرادتنا، يعني لا نخضع
1: وهذا
0: لأي
1: ما
0: ضغط
1: كيعطيش فرصة للابتزاز لا اسبانيا ولا
0: لا
1: الاتحاد
0: غيرها. إذا
1: الاوروبي.
0: هي رسالة للخارج
1: صحيح.
0: ولكن عبر إسبانيا،
1: اسبانيا
0: لأن يعني الفترة الأخيرة المناوشات على
1: صحيح.
0: مستوى بعض الأحزاب السياسية، على مستوى الصحافة، على مستوى الإعلام، عديد من
1: يوظفوه انتخابويا داك الشيء.
0: أكيد احنا شفنا كيفاش توظفات، والآن حكومة تم حل البرلمان وإسقاطه من بداية
1: ولكن
0: هذه
1: راه في
0: المناشدة.
1: الأخير فهم الجميع في العالم أن المغرب على صواب ويسير في الاتجاه
0: أكيد
1: اللي هو صحيح وسليم.
0: لأنه التزم بالعقل واحترم الشراكة، لم ينجرف مع هذيك الموجة ديال الدعاية وديال الابتزاز
1: صحيح.
0: والتوظيف السياسي. التزم بشراكته مع إسبانيا، واحترم الاتفاقيات الموقعة سواء خصوصا في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وبقي وفيا لالتزامه،
1: تمام.
0: لم يحيده عنه أي حركة من الجيران أو أي ابتزاز إعلامي إلى غير ذلك. إذا صاحب الجلالة وضع هذه النقط الأساسية في الشراكة مع إسبانيا كأساس لأي شراكة دولية. احنا كنلتزموا بالمواثيق والاتفاقيات الموقعة، التزامنا هو التزام إرادي، التزام سياسي سيادي. إذن
1: مقابل ذلك شنو الأطراف
0: يجب
1: الأخرى
0: أن
1: ماذا؟
0: تعاملونا بالمثل
1: تماما صحيح.
0: كما نلتزم، يجب أن تلتزموا، ويجب أن يكون هناك طبيعة الحال استقرار في هذه الشراكة، ولا تكون شراكة
1: صح.
0: مضطربة تخضع لمزاجية بعض القوى السياسية أو لتقلبات بعض الظروف اللي ممكن تكون خارجة عن إرادة المغرب وخارجة عن إرادة إسبانيا. إذا يجب هذه العلاقة أن تكون مستقرة طبيعة الحال لما فيه خير الشعبين المغربي والإسباني.
1: بصراحة ما سخيتش بمحاورتك والحديث معك أستاذ سلم تيروز. عندي لك سؤال إن شاء الله نختم بهذه الحلقة المفيدة والجميلة معك، وفيها قراءة ما شاء الله عليك اللي هي شاملة. كما هو معلوم اختتم جلالة الملك خطابه الملكي السامي بالتذكير بأن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط البرلمانيين بالمواطنين، ودعا طبعا جلالة الملك هاد البرلمانيين إلى أن يكونوا في مستوى مسؤولية يتحملها أمام الله والمواطنين والتاريخ. كيف يمكن قراءة هذه الخاتمة؟ وما الذي ينبغي أن يترجم هذا الالتزام الأخلاقي إلى ممارسة برلمانية ملموسة؟ وردت الآية
0: الآية
1: القرآنية
0: الكريمة.
1: اللي تختم بها راه داخلة في هذا
0: أكيد
1: السياق.
0: أكيد، طبيعة الحال جلالة الملك حفظه الله اغتنم الفرصة ديال هذا الخطاب باش يذكر السادة البرلمانيين أن الانتداب ديالهم في البرلمان ماشي واحد الصفة ولا واحد الامتياز مرتبط بالانتخاب، وإنما هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط
1: مفاهيم مهمين
0: أكيد يربطهم بالمواطنين.
1: تماما،
0: إذا هذاك الانتخاب راه
1: لأن
0: بحال
1: الهدف
0: تعاقد
1: من وجودهم هو خدمة المواطنين.
0: تمثيل المواطنين في المؤسسة
1: صح
0: التشريعية
1: تماما، ويكون صوتهم
0: صوتهم. إذا هنا هاد الانتداب هو تعاقد أخلاقي يربط النائب بالمواطنين، وهنا خصنا نذكروا على أهمية الوظيفة الجوهرية للنائب البرلماني. إذا هذاك النائب البرلماني عند ولوجه للمؤسسة التشريعية هو يمارس التمثيل السياسي الذين انتخبوه، وطبيعة الحال هذا الانتخاب هو ثقة أعطاوها له الناخبين، ويجب طبيعة الحال تنزيلها واستثمارها فاش في عمل تشريعي ينزل أو نقوله تشريعي ورقابي، لأن طبيعة الحال البرلمان عنده دورين، دور تشريعي ودور رقابي. عمل تشريعي طبيعة الحال يستجيب لانتظارات المواطنين ويلبي حاجياتهم. إذا أنت كنائب برلماني منتخب عندك ثقة، راه بحال إلا درتي تعاقد مع ذاك المواطن باش تنزل تطلعاته وحاجياته إلى عمل واحد تشريعي وعمل رقابي في المؤسسة التشريعية، وبالتالي يقتضي من هذا المواطن، من هذا النائب البرلماني، أنه يكون قريب من المواطنين والإنصات لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وأيضا أن يكون حاضر في النقاش العمومي ومشاركا فيه. إذا خاص يكون فاعل في هذه المؤسسة وفي النقاشات اللي
1: ودائم
0: كتكونها
1: الحضور
0: ودائم
1: أيضا.
0: الحضور، لأن احنا هذيك المؤسسة كيمر منها القانون المالي اللي هو مسؤول
1: وبالتالي
0: على ميزانية
1: ظاهرة
0: الدولة
1: الغياب ما بقى عندها
0: بحت
1: أي
0: أي
1: مبرر.
0: مبرر.
1: صح،
0: وهذيك المؤسسة كتخرج منها القوانين
1: مصيرية.
0: المصيرية وقوانين مهمة يعني كتأثر في المعيش اليومي،
1: وحاسمة في العديد من القضايا.
0: حاسمة من الناحية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية. إذا خص هذاك النائب يكون حاضر وفعال في هذه المؤسسة وفي مستوى النقاش العمومي اللي كتعرفه، وممارسا فعليا للرقابة على العمل الحكومي، لأن يعني دابا الحكومة هي جهاز تنفيذي ويراقبها البرلمان. إذا البرلماني من واجبه اي اختلال شافوه على مستوى تنزيل سياسة عمومية او قرار حكومي انه خصو
1: وفي الحقيقة
0: يثيره.
1: أخلاقيا سواء كان في الأغلبية والمعارضة، لأن هذه أمانة
0: هذه
1: ومسؤولية.
0: أمانة خصو يكون في مستواها. إذا أي اختلال كيلاحظوا على مستوى سياسة عمومية أو قرار حكومي خصو يجي للبرلمان وينبه الحكومة ويناقشه ويعمل على مواكبته بالإصلاحات اللازمة. وهنا طبيعة الحال صاحب الجلالة استشهد بالآية الكريمة: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذا هذه المسؤولية أعطاها صاحب الجلالة واحد البعد قيمي طبعا
1: وروحي
0: استشهادا
1: أيضا.
0: بالآية الكريمة، وروحي، وأعطاها التزام، لأن بحال أعطى هذا العمل عمل عام هو مجال أو مورد أو شو غنقولوا مصدر للأجر.
1: صحيح،
0: مصدر للأجر خاص العمل خاص النائب البرلماني
1: وهذا
0: يكون في
1: يجمع
0: مستوى
1: ما بين ما هو ديني ودنيوي بجوج منهم.
0: أكيد أكيد
1: وكيزيد يأكد هذه العبارة بصراحة جت في الخطاب عندها دلالة قوية أن الانتداب البرلماني، وهذا أشرتي ليه أستاذة تيروز، التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط البرلمانيين بالمواطنين.
0: مواطنين.
1: أظن فوق هذا
0: ما
1: الكلام ما
0: كاين.
1: تلامي دابا خص غير العمل
0: أكيد
1: ويمشيوا الميدان وناس سياسة القرب
0: قرب أكيد.
1: صافي كفا من دفع
0: ونبتغي به أجر الدنيا وأجر
1: والآخرة.
0: آخرة.
1: ما
0: إذن
1: كاينش
0: هذاك
1: حاجة
0: ما كاين عندنا
1: أقوى
0: مستوى من
1: من
0: هذا
1: هذا.
0: الشيء.
1: الله يعطيك الصحة، كنشكرك أستاذة تيروز. إذن مستمعاتنا ومستمعي الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد الخاص اللي حولنا من خلال الوقوف عند أبرز مضامين الخطاب الملكي السامي، واللي تضمنه من توجيهات ورهانات لكتستشرف مستقبل المغرب، وكتأكد أهمية الانتقال من التصورات إلى الإنجاز ومن الالتزامات إلى النتائج الملموسة. الشكر الجزيل لضيفتنا الكريمة على هذه القراءة بصراحة اللي فيها إضاءات، هي قراءة عميقة وفيها تحليلات منيرة تنير الرأي. والشكر لكم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي قادم، دمتم في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شوشة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ما يخلق نص ولا يعروس ما يخلق روح ولا أقلم.

Yeah.

0: واخلاقك هنيها.
1: ايديكم يلا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين

الخطبة المنبرية الأسبوعية. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا، من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في

0: سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
2: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم مستمعتنا مستمعين الكرام في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبيدار.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الدغلة. يقال إن الشعر ديوان العرب ولسان الوجدان ومرآة الروح حين تعجز اللغة العادية عن البوح بما يختلج في الأعماق. وبين القصيد والشاعر حكاية عشق لا تنتهي، وبين الموهبة والشغف والطموح مسيرة تحتاج إلى الإبداع والمثابرة والإيمان بالكلمة المجنحة خيالا. وضمن هذا الأفق تبرز مسابقة أمير الشعراء بوصفها فضاء للاحتفاء بالشعر العربي الفصيح، ومنصة تلتقي فيها المواهب الشعرية القادمة من مختلف البلدان لتتنافس في رحاب الكلمة الجميلة وبلاغة التعبير. وبشرى طيبة وخبر سعيد أن من مدينة الداخلة حاضرة البحر والشعر والحرف الحساني الأصيل يطل علينا اليوم شاعر متألق اختار أن يحمل قصيدته إلى هذا المحفل الشعري العربي الكبير، والذي يعتبر من أهم المسابقات على مستوى الوطن العربي، وطبعا وأن يجعل من مشاركته مناسبة للتعريف بصوته الإبداعي المتميز وبالحضور الثقافي لمدينته الملهمة مدينة الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشاعر القدير عبد العظيم الحداوي، الذي خاض تجربة المشاركة في مسابقة أمير الشعراء 3 مرات خلال سنوات 22 و2000 24 و2000 26 و2000 في المواسم 10 و11 و12، حاملا معه أحلام شاعر شاب ولكنه كبير بشعره وبحلمه الإبداعي الذي يستشرف المستقبل. وأسئلة التجربة الأولى وأيضا ذاكرة اللقاء بالشعراء والجمهور ولجنة التحكيم، فضلا عن نصوص شعرية ولدت من رحم تلك الرحلة، فكيف كانت بدايته مع هذا المحفل الشعري؟ وما الذي أضافته إليه المشاركات المتتالية؟ وما القصائد والمقاطع التي كتبها هناك؟ وما الذي يخبئه المستقبل لهذا الصوت الشعري القادم من هذه المدينة الملهمة مدينة الداخلة؟ أسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، الذي نأمل أن يكون رحلة ممتعة، وأكيد ستكون ممتعة في عوالم الشعر والتجربة والطموح. أهلا وسهلا بك الشاعر عبد العظيم الحيداوي، ضيفا عزيزا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، وطبعا مرحبا بك بين مستمعينا ومستمعاتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر جدا للأستاذ أحمد العهدي على هذه التقدمة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وسعيد أن أكون بين يديك مرة أخرى.
0: وأحييك. لماذا؟ لأنه رغم تعب الرحلة الطويلة والشاقة والمكلفة أيضا ماديا، أبيت لأنك تحضر بعد التحاقك بوطنك المغرب وبالمدينة التي استنشقت هواء واديها واد الخليج، فأحييك بصراحة رغم أن التعب باد على ملامح وجهي،
1: لكن التعب يخفف عند رؤيتكم أستاذ والله، وعند رؤية هذه المدينة العزيزة.
0: مرحبا. قلت بأنك شاركت في مسابقة أمير الشعراء، هل عرفتنا بهذه المسابقة؟
1: نعم، بداية نحاول أن نقدم بابا للدخول إلى أمير الشعراء. فكما تعرف أنا، أمير الشعراء كانت من بين البرامج أو المسابقات التي أثرت في تجربتي بشكل عام أو خاص أو بشكل مباشر، لأن عندما كنت صغيرا كنت أجلس إلى التلفاز وأشاهد أمير الشعراء، أشاهد هؤلاء الشعراء الكبار أمثال تميم البرغوثي وجاسم صحيح وكريم معطوق وهؤلاء أهرام شعرية بالمناسبة، تدفقت شاعريتهم في برنامج أمير الشعراء في 2005 2004 2006 إلى غير ذلك. أنا كنت صغيرا آنذاك، لكنني
0: ولكن كنت مشروع شاعر
1: كنت
0: للمستقبل.
1: أجلس وأشاهد وأنظر وأقول يا سلام، يعني هؤلاء الشعراء الكبار بحق يعني. فكنت أحلم في يوم من الأيام أن أشارك في هذا البرنامج. وكما تعرف البرنامج هو برنامج إعلامي تصدره هيئة أبوظبي الثقافية تقريبا منذ 20 سنة، من 2006 تقريبا. وهذا البرنامج يتكون من الكثير من المراحل. في الأول يفتح باب التسجيل ليسجل الشعراء من العالم كامل، ثم
0: وبعد
1: بعد
0: تأتي الانتقاء،
1: ثم يأتي الانتقاء الأولي، يختارون،
0: ومبني طبعا على شروط
1: نعم، مبني على
0: ومعايير.
1: الكثير من الشروط والمعايير، منها جودة القصائد، منها السيرة الذاتية، منها الاتصال بالشعراء والحديث إليهم، ثم يجتازون اختبارات. بعد ذلك عندما يختارون تقريبا 150 شاعر أو 200 شاعر، يستدعون إلى أبو ظبي حتى يشاركون في الإقصائيات. والإقصائيات أيضا تمر عبر مراحل، وهي مراحل كثيرة ومتنوعة، منها اختبارات كتابية، اختبارات شفوية، تقرأ القصيدة أمام اللجنة. وهنا أريد أن أتحدث عن هذه اللحظة الأساسية، هي قراءة القصيدة أمام اللجنة. عندما تقرأ النص الأول المشارك أمام اللجنة، هناك 3 أعضاء في اللجنة الآن، قديما كان أكثر من عضو، لكن الآن تقريبا منذ 2008 2009 أصبح 3 أعضاء. وبالمناسبة هذه الدورة كان معنا الدكتور محمد حجو من المغرب، عضوا للجنة التحكيم، ثم رئيس لجنة التحكيم الدكتور علي بن تميم من الإمارات، ثم الأستاذ سعد الدين كليب أو الدكتور سعد الدين كليب من سوريا، عضو لجنة التحكيم أيضا. فهناك،
0: هذه شخصيات وازنة
1: نعم،
0: جدا،
1: هؤلاء
0: أحياء
1: قامات
0: عظام حتى.
1: نقدية كبيرة. ولا ننسى أن نذكر أن صلاح فضل مثلا، وهو قامة نقدية كبيرة جدا، كان أيضا عضوا للجنة التحكيم رحمه الله. ثم أيضا عبد الملك مرتضى من الجزائر كان أيضا في لجنة التحكيم، ومرت على لجنة التحكيم الكثير من الشخصيات البارزة في النقد والشعر إلى غير ذلك. هناك الإجازة، إما بالإجماع وإما بالأغلبية وإما أنك غير مجاز. الإجماع يعني أن 3 أعضاء لجنة التحكيم أجازوك في النص، ثم بالأغلبية 2 و1 لم يجزك، ثم عدم الإجازة هي أن لا يجيزك أكثر من شخص في القصيدة. والحمد لله أنا في 3 مشاركات أجاز دائما، أجاز بالإجماع دائما، وأتأهل إلى المرحلة القادمة. لكن كما سنتطرق للبرنامج معاييره الغامضة والكثيرة، وسنتحدث عنها إن شاء الله، ربما قد يلعب السن أيضا عنصرا مهما
0: صحيح،
1: في
0: تكون
1: اختيار،
0: عوامل أخرى
1: صحيح، هناك عوامل
0: ومتغيرات.
1: لا نعرفها.
0: صحيح.
1: بعد ذلك تمر مرحلة الأربعين، يختارون 40 شاعرا، وأنا كنت في هذه السنة بالمناسبة.
0: جميل، هذا إنجاز مهم.
1: نعم، يستدعون 40 شاعرا ليمروا بمرحلة الارتجال
0: والمدينة التي تحتضن
1: في أبو ظبي. نعم،
0: أبو ظبي،
1: ومسرح شاطئ الراحة هو المسرح الذي يحتضن هذه التظاهرة منذ 2006-2005. فصراحة كانت أياما رائعة، وكانت تجربة ممتازة جدا. قلت مرحلة الأربعين، بعد مرحلة الأربعين نحن اجتزنا اختبارا كتابيا واختبارا للارتجال، أن تكتب الشعر أمام اللجنة وأمام الجمهور في نفس الوقت في دقيقة أو دقيقتين أو 3، أن ترتجل شعرا حتى يعرفوا أنك شاعر يعني.
0: صحيح.
1: فبعد مرحلة الارتجال نحن نعود كلنا إلى بلداننا. كان معنا شعراء من مصر، شعراء من العراق، شعراء من سوريا، شعراء من بغداد، شعراء من كل مكان في العالم، حتى الجنسيات أجنبية تشارك، العرب المقيمين في دول أجنبية يشاركون، من أمريكا، من ألمانيا، من فرنسا إلى غير ذلك. فبعد الأربعين يعود كل الشعراء إلى وطنهم، وبعد شهر من الآن تقريبا شهر 11 ينادون على 20 شاعر. 20 شاعر سيقومون باجتياز المرحلة العروض المباشرة، واختيار ال20 كما قلنا، أنا دائما كنت أكون في ال40، لكن اختيار ال20 هي مرحلة أخرى بعيدة كل البعد عن ال40، لأن ربما تدخل فيها اعتبارات
0: صحيح،
1: سياسية،
0: تكون
1: ربما
0: معايير
1: اعتبارات
0: أخرى
1: سنية.
0: تعتمد.
1: نعم، لكن في الحقيقة تجربة أمير الشعراء من بين أهم التجارب التي يمكن لشاعر عربي أن يطمح للمشاركة فيها، لأن المساحة المعرفية مثلا التي تفتح، والأبواب الكثيرة التي تفتح، العلاقات الإنسانية
0: صحيح.
1: والشعرية التي تفتح هي مختلفة وغير موجودة في أي مكان آخر أعتقد. وأنا شاركت في الكثير من التظاهرات الثقافية في المغرب وخارجها،
0: لكن أظن إنجاز كبير
1: وأؤكد
0: أنك
1: أن
0: تمثل مدينة الداخلة وبلدك المغرب.
1: نعم، يشرفني ذلك أستاذي في الحقيقة. وبالمناسبة وقعت هناك طريفة، هناك أنا كنت سأقرأ النص وقلت عبد العظيم الحداوي من صحراء المغرب، فطلع أن علي بن تميم يعرف الداخل، قال لي من أين في صحراء المغرب؟

0: لخبطه في الداخلة، فقال نعم أعرفها وربما زارها قبل هذا.
1: أكيد. إذا لاحظ كيف أن مدينة الدخلة الحمد لله
0: صحيح،
1: لها
0: لا مدينة الداخل الآن
1: شهرة. صحيح
0: أصبحت ترفرف في
1: صحيح.
0: الأعالي أستاذي.
1: طيب، هل تتذكر المشاركة الأولى في هذه المسابقة سعد العظيم؟
0: نعم أتذكر، أعتقد أن المشاركة الأولى كانت تقريبا في سنة 2022، وأنا فقط هكذا هي
1: كم كان في عمرك؟
0: كنت تقريبا 21 سنة.
1: إذا ربما كنت أصغر شاعر يشارك.
0: بالمناسبة أنا دائما أكون أصغر مشارك، فأكون أصغر حتى عن الأصغر ب10 سنوات يعني،
1: جميل جميل.
0: فالحمد لله يعني وفقت أنني أشارك في هذه التظاهرة منذ الصغر و3 مرات على التوالي، وهذه كانت من التجارب الجميلة جدا. فالمشاركة الأولى كانت مختلفة لأنها كانت صعبة، تخيل أنا لا
1: وخصوصي
0: أعرف
1: أول مرة
0: لأول مرة وأول مرة أخرج من الوطن
1: شاعر
0: أصلا.
1: من مدينة الداخلة أقصى جنوب المملكة.
0: صحيح، أول مرة أخرج من الوطن وأصعد الطائرة وأسافر 9 ساعات، هذه الرحلة الطويلة وألتقي الناس والفندق وهذه الأشياء كانت صعبة بالنسبة لي في الأول، لكن الحمد لله التجربة الأولى كانت تجربة موفقة. كنت أيضا في مرحلة الأربعين وأشاد بي الشعراء كثيرا وتعرفت على الكثير، وأعتقد أنها مهدت لكل ما سيلحق بعدها من تجارب شعرية
1: صحيح،
0: جميلة في
1: لأنك
0: الوطن
1: شاركت
0: وخارجه.
1: في ملتقيات أخرى.
0: نعم، بعد أمير الشعراء 2022 بدأت أشارك في المهرجانات وفي الملتقيات الأخرى، وبدأت أستدعى إلى الكثير من التظاهرات الثقافية، لأن صراحة كانت تجربة موفقة، وكانت هكذا بشكل من البراءة، وأنا ذهبت ألبس لباس مغربي يعني حتى أبرز
1: الهوية
0: هذه الهوية
1: والانتماء.
0: وهذه الأشياء، وكانت في الحقيقة تجربة ممتازة جدا، كانت تجربة رائعة 2022. بعدها
1: بصراحة أنا
0: كانت
1: أعتبرها مغامرة، لأن لأول مرة أنت في سن ديالك وتشارك في مسابقة اللي فيها فطاحلة الشعراء.
0: صحيح
1: نحن نعرف من اليمن، من موريتانيا، من
0: طبعا
1: العراق، من سوريا، من تقريبا الوطن العربي ككل
0: طبعا،
1: فيه شعراء،
0: وحتى السن قد يلعب دورا مهما، لكن
1: لأن
0: الحمد لله أنا
1: تحصل على لقب أمير شعراء
0: صحيح
1: فمن الاسم فقط ديال المسابقة
0: صحيح
1: تبين أن
0: له
1: المنافسة
0: رهبته.
1: تكون شرسة
0: نعم
1: وإن كانت.
0: المنافسة تكون صعبة وشرسة، لكن أعتقد أستاذي أن مفهوم الفن عندي على الأقل، أو كما أريده أن يكون، بعيد عن مفهوم التنافس. هي منافسة، ولكن منافسة جميلة ومنافسة شريفة
1: وتحفزك أكثر،
0: وتحفز
1: هذا
0: وتدفعك
1: هو ظن المهم.
0: تدفعك أنا مثلا أمير الشعراء دفعني للقراءة، دفعني للقراءة في الكثير من
1: صحيح،
0: الأغراض الأخرى التي لم
1: وأخرج
0: أكن
1: منك
0: أعرفها.
1: كل ما هو مدفون من
0: صحيح
1: طاقة
0: صحيح.
1: إبداعية.
0: وبالمناسبة نحن نشيد مرة أخرى بالأستاذ رضوان الرحالي وأوجه له تحية، لأنه هو الذي
1: صحيح
0: درسني العروض هنا في
1: يستحقها،
0: الداخلة، ووجدت أنني
1: وهو
0: أكثر
1: أيضا
0: تمكنا
1: شاعر كبير ما شاء الله
0: صحيح
1: عليه.
0: وجدت أنني أكثر تمكنا من العروض من شعراء كبار في الـ40 من عمرهم وفي الـ50، كنت أجد نفسي أكثر تمكنا وأنا ابن الـ21، لأن الأستاذ رضوان الرحالي كان يقوم معنا بحصص مكثفة في العروض وفي النحو وفي
1: نادي
0: هذه الأشياء.
1: ثريا
0: نادي الثريا أستاذ كان أحدث ترجة في
1: ما
0: الحقيقة
1: زالت أنواره تضيء، وبصراحة
0: في
1: هو
0: الحقيقة
1: مدرسة لصناعة الشعراء، والدليل أن الأغلب من مروا من نادي ثريا بإعدادية بن طفيل طبعا تحت إشراف الشاعر الكبير والأستاذ سي رضوان رحالي، فهم اليوم شعراء كبار بصراحة.
0: صحيح.
1: كاين الأخ ديال، كاين ربما ذكرني بعض الأسماء،
0: عبد اللطيف سكوات أيضا
1: سكواتيا.
0: وهذا صديق جميل وشاعر رائع، وهناك أصدقاء أيضا من تجربة طنطان. الأستاذ رضوان كانت لديه تجربة في
1: صحيح
0: طنطان ثم
1: سابقا، نعم
0: تجربة هنا، وهناك الكثير من الأعضاء الذين تميزوا أدبيا وعلميا وفكريا بسبب هذا النادي الجميل، والذي نحرص إن شاء الله أن نتمم هذا الجهد
1: صحيح صحيح
0: وألا ننساه إن شاء الله.
1: أكيد أكيد. طيب سي عبد العظيم، أظن بأنك ذهبت من الداخلة وأنت تحمل عديد من قصائدك وأحلامك في كتابة الشعر. حينما كنت في الإمارات العربية المتحدة وشاركت في المسابقة، ما هي القصائد التي كتبت أو نظمتها في حينما كنت تحضر أو تشارك في المسابقة؟
0: نعم نتحدث عن آخر
1: إذا
0: دورة.
1: أتيت بالجديد من
0: والسفر باعث كبير على الكتابة في الحقيقة. أنا عندما وصلت، نحدث عن آخر تجربة مثلا، عندما وصلت إلى هناك شعرت أن علي أن أكتب قصيدة، ف كنا في فقرة تصوير وكنا نصور، كنا سنتحدث عن علاقة الدول التي أتينا منها بالإمارات. فقلت ارتجالا، أخذنا 5 دقائق هكذا لنرتجل، وقلت سلام على الشرق مذ أشرق، سلام على الشرق مذ أشرق، تضيق السماوات إن حلق، أبو ظبيا تفتح أبوابها لأدخل منها فمن زورق، هنا الشعر يجتذب المنتأى ويشتاق للملتقي الملتقى، خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أغرق، فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق.
1: يا
0: فكل
1: سلام،
0: أصدقاء
1: أنا
0: على
1: صدقني لو كنت عضو لجنة التحكيم لأجزتك على هذه الأبيات، وبالخصوص أنها مرتجلة
0: صحيح.
1: ونابعة من الوجدان الصادق.
0: فالطريف هو أن فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق، هذه علقت على لسان كل الشعراء هناك
1: جميلة،
0: وأسموني بها يعني.
1: رائع، وهذا يدل على أنك تمتلك هذه الشاعرية التي تسكنك شغفا وعشقا وأيضا إبداعا. فبصراحة أنا أحييك
0: بارك الله فيك
1: سعد
0: صديقي،
1: العظيم،
0: بارك الله فيك،
1: وبالخصوص أنك مثلت مدينة الداخلة وشرفت
0: بارك
1: بلدك المملكة
0: نعم
1: المغربية وأنت
0: يشرفني
1: صغير
0: ذلك والله.
1: السن أو من أصغر المشاركين في هذا.
0: نطمح إن شاء الله أن تتم مناداتي للـ20 لأكون في الحلقات المباشرة إن شاء الله، وإن لم يكن فما زال هناك الكثير من
1: نعم،
0: السنوات. أعتقد التقيت بالأستاذ كريم معطوق، وهو أول حامل للقب أمير الشعراء في الموسم الأول، وجلس معي
1: من أي
0: هكذا
1: دولة؟
0: كثير، هو من الإمارات، إماراتي،
1: آه.
0: وجلس معي هكذا كثير حتى أنه أهداني ديوانا بالمناسبة، لدي ديوان قصائد من
1: أتمناه وفاء الخير إن شاء
0: قصائد من
1: الله.
0: واد عبقر، وقال لي يا أخي والله، قال لي والله أنت لازلت هكذا حديث السن، ولو كنت منك يعني لكنت أجلت موضوع التأهل للحلقات المباشرة حتى أشارك في الكثير من الدورات الأخرى وأستمتع
1: جميلة،
0: بهذا.
1: وهذه شهادة
0: نعم
1: عندها قيمتها
0: صحيح،
1: أيضا، وهذا اعتراف مهم
0: فكما
1: بصراحة.
0: قلنا تبقى تجربة إن شاء الله، وستكون لدينا الكثير من التجارب إن شاء الله القادمة، خصوصا في الشارقة، حتى أنني أطمح يا أستاذ أن نقوم بمشروع إن شاء الله مشترك مع الشارقة هنا في الداخل، لأن كما تعرف الشارقة هيئة الشارقة دائرة الثقافة في الشارقة أصدرت برنامج بيوت الشعر، وكل دولة عربية فيها بيت شعر،
1: صحيح
0: والمغرب استثناء لأن فيه بيت شعر بمراكش ودار الشعر بتطوان. وبمناسبة هذا التنوع الجغرافي والثقافي كذلك، نطمح إن شاء الله أن تكون لدينا دار الشعر أيضا بالداخل،
1: صحيح،
0: والتي تمتلئ مثلا من أكادير إلى الداخل وتهتم بالشعر الحساني، وكما تعرف الداخل والصحراء تزخر
1: صحيح،
0: بالفنون الكثيرة إن شاء الله، فربما إن شاء الله يكون لدينا هذا الهاجس ونشتغل عليه في المستقبل.
1: طيب، أريد أن أستغل فرصة تواجدك، وإن كان ممكن أن تتحفنا وتمتعنا ببعض القصائد اللي سواء شاركت بها في الإمارات العربية المتحدة أو تقترحها على البرنامج، وبها إن شاء الله نختم قبل أن نعطيك كلمة ختامية. إذا كان ممكن أنك تتحفنا وتمتعنا بقصيدة من قصائدك، وبالخصوص إن كانت تلك التي شاركت بها في مسابقة أمير الشعراء، ونحن نعرف أن هذه المسابقة ليست متاحة لأي كان ولو يكن شاعرا، لأن فيه معايير ومقاييس اللي هي معروفة على صعيد الوطن العربي، من طنجة، من المحيط إلى الخليج، مشاركة تكون طبعا وفق مقاييس صارمة جدا. إذا تفضل.
0: صحيح، شكرا لك أستاذي العزيز، أنا أقرأ هذا النص الذي أسميه الخروج من الجبل، وبالمناسبة شاركت بهذه الدورة ونال الإجازة بالإجماع. الخروج من الجبل، هذا الضباب المحض، هذا الضباب المحض أصبح واضحا، فمتى تعيد إلى الكلام ملامحا؟ هي رمية النرد القديمة، يا ترى هل كنت فيها خاسرا أم رابحا؟ لك في مقام الغيب معنى فاحترق وردا لتصعد للخيال روائحا، واذبح قرابين المجاز ولا تقل شيئا فإن الصمت صار مذابحا. أزل الحجاب عن الحقيقة عاريا، وادخل إليها غازيا لا فاتحا. كي تبلغ الكأس الزلالة ستحتسي من أبعد الأمواج كأسا مالحا. هي صهلة أخرى وتدرك أن ما قد فات لم يكفي الحصان الجامحة. من لا نهايات الكلام تفجرت كل الحروف وكنت حرفا صادحا. عد للبداية همسة أولى تجد أن الخواتم قد تكون فواتحا. ما زلت لحنا في الربابة غارقا وتظنك الأوتار لحنا سابحا. كسر قيودك في المدائن زهرة تحتاج كي تخضر غيما سائحا. وافتح فؤادك كالمطار ليلتقي فيك الجميع معانقا ومصافحا. وامدد يمينك لليسار وكن مع الغرباء لوحا أبيضا متسامحا. واخلع جدودك في القصيدة مثلما قد يخلع النهر العنيد نصائحا. اخرج من الثأر القديم مخاصما وادخل إلى العرس الجديد مصالحا. واعزف على إيقاع نبضك هادئا كي لا تصير المطربات نوائحا. يا ابن الخسارات التي نزفت هوى وقصائدا ومشاعرا وجوارحا. يا طالما راقبت عمرك خائفا حتى رأيت الورد شوكا جارحا. فسدت معانيك العصية فابتكر من أرهف الأشياء معنى صالح.
1: لا فضفوك أظن بعد هذا الشعر الجميل الأنيق وهذا التعبير العميق إبداعا، لا كلام بعدها لأن كلام جميل جدا.
0: أكرر وأقول أن الحديث دائما إليك مثل ما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل وكلها إبداع. شكرا لك أستاذي، وهذه شهادة أعتز بها كثيرا. شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا على تجديد اللقاء دائما، وأن نلتقي دائما على أثير إذاعة الداخلة إن شاء الله. شكرا للأصدقاء والمستمعين الكرام في كل مكان، وأرجو لكم صباحا سعيدا.
1: إذن مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الماتع الرائع الذي فتح لنا نافذة على تجربة الشاعر الكبير عبد العظيم الحداوي وعلى رحلته مع مسابقة أمير الشعراء بما حملته من محطات وذكريات وما أتاحته له من فرص للاحتكاك بالتجارب الشعرية المختلفة وتوسيع آفاق حلمه الإبداعي. لقد أكدت لنا هذه المحاورة أن الشعر ليس مجرد أبيات تكتب أو قواف تنتظم، بل هو رحلة مستمرة في البحث عن الذات واكتشاف العالم وتحويل التجربة الإنسانية إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان ومن الداخل. المدينة التي تتعانق فيها زرقة البحر مع امتداد الصحراء، نتمنى لشاعرنا الذي نفتخر به على مستوى جهتنا جهة داخل وادي الدهب وعلى مستوى الوطن، نتمنى له مزيدا من التألق والعطاء، وأن تظل قصيدته شامخة بل جسرا يصل صوت المدينة بفضاءات الشعر العربي، وأن تحمل خطواته القادمة آفاقا أرحب من الإبداع والنجاح. شكرا جزيلا لك شاعرنا عبد العظيم الحداوي على حضورك وتقاسم تجربتك وإبداعك مع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجوية. طبعا هذه فرصة نسيت أن أسألك عن الآتي، مشروع عبد العظيم الآتي.
0: نعم، هي فرصة لنتحدث إن شاء الله في القادم. أنا في الحقيقة أعمل على أضيف اللمسات الأخيرة لإصدار أول بعنوان حريق أول في الخيال، وأريد له أن يمر عبر بوابة الشارقة للإصدار الأول. ربما أشارك هذه السنة، ربما أؤجل الموضوع إلى السنة القادمة، وهذا الديوان سيكون إن شاء الله بمثابة 15 قصيدة، في كل باب 5 قصائد. هذه القصائد لديها امتدادات في الفنون الأخرى، علاقة الشعر بالسينما، بالكاليغرافي، بالرقص مثلا، بالموسيقى، وبالكثير من الأشياء. فأعتقد أنه مشروع ضخم،
1: إن
0: يحتاج
1: شاء الله
0: الكثير
1: إن
0: من
1: شاء
0: الدعم،
1: الله.
0: يحتاج الكثير من المساندة، لكن إن شاء الله سيكون في الصيف.
1: نعم إن شاء الله. إذن إلى أن نلتقي في موضع في موعد إذاعي جديد، دمتم مستمعينا الأماجد أوفياء للكلمة الجميلة وللشعر الذي يمنح الحياة مزيدا من الجمال. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصه الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنيات التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنيات التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3,000,000 درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخل بتكلفة تبلغ 7,000,000 درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.

0: منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: قسم التمثيل يقدم

0: ولاد عمي المكي رواية تمثيلية في حلقات كتبها للإذاعة أحمد الطيب العلش.
1: إخراج فريد بن مبارك.
2: الحلقة الثانية.
3: بغيت نعرف يا خويا مرزوق هاد السي مروان الشي جارنا اش كيخدم؟
4: خطاف برغاز كيقلب ويشقلب سمسار وخضار ونجار ودلال في سوق البالي وخياط وخراز وطراف وسبايبي في الجوطية وسوق البالي كيكري الملابس الفخرة للعرسان المزلوطين وزيادة على هاد الشي كله شاهد عنده رقبة كبيرة وحلة في حلف الحق والبطل وبحاطي باختصار مخلوق عجيب وغريب ومخلوط كبير ما كيعرف يعيش غير في الخواط بحال الفكرون.
3: ما يتسالك شيء عندك ما تقول وفي راسك ما تعاود ومتبع الخبار.
4: ما متبع خبار الله يهديك انت يا الحق وعده عمري ما تبعت شي خبر وربحت في شي مساله ولكن ياتيك بالخبر ما لا تدري به.
3: يا داك الميمون.
4: شكون ميمون؟
3: شكون ميمون؟ خونا.
4: مالو؟
3: اش عمل؟ واش لقى شي خدمه؟
4: ايوا تقريبا.
3: كيفاش تقريبا؟
4: زعما راه علين يلقاها المهم عندنا علين.
3: ايوا شنو هي علين في الهضره؟
4: ايوا هي قول لي انت ما بقيتش كتفهم بالاشاره.
3: هي قول لي مازال كيفتش.
4: ايوا ها انت لقيتيها.
3: ايوا صالح.
4: صالح سيدي والمختار عملوا يد في يد وعملوا جوله مسافرين.
3: لاين؟
4: ايوا ارض الله واسعه.
3: هي غادي يكونوا لقاو شي خدمه لهيه.
4: محال سيدي ما كنظنش.
3: ايوا علاش غادي يسافروا الا كانوا مازال ما لقاو الخدمه؟
4: ايوا في الاول غادي يعملوا جوله استطلاعيه للتفتيش.
3: تفتيش؟ تفتيش كاع وعلاش؟
4: على شي خدمه، الخدمه الحبيبه على الحبيبه.
3: ايوا الا ما لقاوهاش هاي.
4: ايوا غادي يمشيو اليوم خاسرين والو.
3: مرزوق خويا مرزوق.
4: نعم اخويا ميلود.
3: شفتك انت هاد الايامات بديتي كتكلم لي بالاختزال.
4: ايوا الله يجيب لي فهمنا ولا يعطينا. ثم الم تسمع خير الكلام ما قل ودل؟
3: ايه قالوا انا الزمان.
4: وما عملوا بها لا ناس زمان ولا ناس اليوم.

0: فكرني بعدا، اشنو سميتك انت؟
1: انا السي بن ناصر.
0: السي بن ناصر؟
1: اياه اياه لالا صفيه، السي بن ناصر.
0: السي بالقرايه؟
1: لا لالا صفيه، هذا انا كنحارب الاميه.
0: ايوا شنو سمحتي كتعمل هنا؟ فين ما كندور كنلقاك.
1: ما عندي فين نمشي لالا صفيه، هذه راه دار الوالد.
0: قل لي، هي حتى انت من ولاد سيد المكي؟
1: اياه حتى انا من ولاد عمي المكي.
0: وحتى انت بسلامة خيرك عاطل ما عندك شغال؟
1: لا قلا، انا عندي الشغل.
0: لا اش كتعمل في صنعتك؟
1: انا مقابل الوالد.
0: مقابل الوالد؟
1: ايه.
0: حالاش؟ فاس
1: الى بغا شي سخيرة هكذا ولا هكذا او شي حاجة، سبحان الله. انا كنتكلم
0: بحال شي متعلم وخلاص.
1: ايوا بحال هكذا الى جات على خاطرك.
0: ايوا هي قول لي يا وليدي يا بن ناصر، الى احتاجيتك تسخر لي ما تقول لي شي. لا
1: لا نقول لك لا.
0: زعما ما تسخر لي شي؟
1: لا.
0: وعلاش؟
1: ما هدانيش الله.
0: ايوا مازال

0: كنتش منك تسخر لي، غير قلت لك في المثل.
1: حتى انا مازال ما قلت لك لا، غير قلت لك في المثل.
0: هي دابا انت ربي بنتي لالا خدوج.
1: ايوا انت كتشوفي.
0: ايوا شحال زعما يكون في عمرك انت بالسلامه؟ ها
1: ماشي بزاف، غير 41.
0: اويلي ومزوج؟
1: لا مازال.
0: ايوا وشنو هو اللي خلاك حتى لهاد الوقت بلا زواج؟
1: الوالد الله يهديه.
0: بحالاش انا راه ما عرفت والو بحالاش.
1: ايوا وقت ما بغيت نتزوج كيعاود الوالد يبغي يتزوج، كنقول انا مع راسي خليه يسبق.
0: عمرك ما خطبتي زعما؟
1: لا واحد المره حتى خطبت وكنت علاين غادي نتناسب مع الوالد.
0: بحالاش بحالاش قول لي بحالاش.
1: كان الوالد الله يزكي عمرو بغى يخطب شي بنيه، يوداني معاه، ملي شفت امها يحسب لي خسار كبيره.
0: ايوا
1: اش غادي نقول لك؟ قلت للوالد بلا حياه بلا حشمه يخطبها لي.
0: اش غادي يخطب لك؟
1: يما العروس يعني نسيبته
0: هكذاك. ايوا
1: مع الاسف ما بغاتنيش.
0: وعلاش ما بغاتكش؟ علاش؟
1: قالت له ولدك عليا زعما، ولدك كبير عليا. ملي بدا الوالد كيضحك وقال لي هذا راه ولدي، قالت له نسيبتو هي اللي قالت له.
0: أيه؟
1: قالت له الا كنت انت باغي الشابه العشرينيه.
0: أيه؟
1: حتى انا باغي الشاب العشريني. أيه؟ ولدك هذا متعدي 30.
0: ايوا عندها الحق.
1: انا ضحكتك هذه القضيه؟
0: معلوم ضحكتني والله العظيم الا ضحكتني.
1: ولا راها واقعيه بحالي الا كتشوف فيها بنفسك.
0: وليدي بالنصر ايوا تعمل لي واحد الحاجه الله يرضي عليك.
1: لا راني قلت لك لا.
0: ايوا غير خليك بعدا تعرف اشنو هي هاد الحاجه اللي غتعمل لي.
1: قلت لك لا لا لا.
0: اجي وليدي سير جيب لي باكيه د الكارو الله يرضي عليك، باكيه ضريبه.
1: اويلي لمان
0: ليا انا؟
1: انا حتى انت كتكمي نسيبت الوالد
0: من زمان وانا مبليه، ماشي عاد اليوم.
1: اويلي والوالد سايق لك الخبار؟
0: معلوم، وهو اللي عطاني باش نشري الدخان.
1: ايوا مزيان.
0: ايوا شنو اللي هو مزيان؟
1: تكوني حتى انت كمايا، نسيبت الوالد كمايا.
0: كيتك وخلا دارك.
1: ياكي من فمك سمعناها.
0: يا بارك عليا من الهضره، الخاويه كتسمع؟ قلع عليا هاد الاسطوانه.

0: حريرتي راك عرفتيها، يا رانا حريرتك انت.
1: حريرتي انا؟
0: زعما هاد المدة اللي غبتيها اش عملتي فيها؟
1: انا يا اخويا ميلود عملت واحد العملية
0: تجارية.
1: واش انا عندي وجه العملية التجارية؟
0: ياش من عملية عملتي؟
1: عملت سيدي عملية جراحية.
0: عملية جراحية؟
1: هي عملية جراحية، واش ما تقدش بيا؟
0: لا يمكن لي نتق بك. وعلاش هاد العملية الجراحية؟
1: على الخدمة.
0: على الخدمة؟
1: من اجل الحصول على الخدمة، من اجل العمل.
0: امرك غريب.
1: وشأني غريب.
0: يا كنت قلتي لي قدمتي شي طلب لشي شركة وقبلوك.
1: وهو كذلك، كنت سيدي قلت لك هادشي.
0: يوم من بعد ياك هاد العمل ما كيحتاج لا شهادة ولا كفاءة.
1: اي هاد العمل ما كيحتاج غير اللي يتسخر ويمد ويقرب، ما محتاج فيه لا اللي يعاونني ولا اللي يساعدني، ما محتاج فيه لا وجه ولا كفاء.
0: ياك بعدا
1: وهايلي، ويلا كذبتي لي انت تسولني.
0: المهم عندنا من هادشي كله ما عملتي والو؟
1: لا عملت عملية.
0: قول لي شنو عملتي في الاول؟
1: قدمت سيدي طلب الشركة محتاجة لشاوش محارب الأمية، يحضي ويمد ويقرب ويتسخر ويعرف يقرا ويكتب ويعرف يوقف معوض وقفه رسميه الى شاف المدير داخل او خارج.
0: ايوا
1: تقبل طلبي، قبلتني الشركه.
0: مبارك مسعود.
1: بارك الله فيك. الله يجزيك.
0: ايوا من بعد
1: اسيدي فحصني الطبيب.
0: طبيب؟
1: الطبيب ديال الشركه.
0: ايه
1: ملي فحصني الطبيب قال هاد بنادم هذا صالح لا عيب شعره، وانما
0: وانما شنو؟
1: حاجه بسيطه، خاصني غير نعمل واحد العمليه جراحيه بسيطه.
0: وعلاش؟
1: ملي قلبني لقى عندي سيدي الفتق في كرشي.
0: ايوا انت ما كان عندك لا فتق وهاد الفتق كان عندك وانت غافل عليه.
1: كانت عندي واحده الكويره في كرشي عمرها ما المتني ولا ضرتني ولا

0: تيتا فيها
1: عجبة.
0: ايه
1: شنو اللي ايه
0: العجب؟
1: يوم من بعد اشنو عملتي؟
0: خممت كيف شفتي خوك ما قاري ما عنده صنعة ما وجاب لي الله حد الخدمة هذه سهلة مهلة، واش نعمل هاد العملية الجراحية ونخدم او ما نعملش عملية ونبقى عاطل؟ وفي الاخر قلت مع راسي اذا كان الجمر بالنفع مع القفا حرج، ومديت سيدي عنقي العملية وعملتها.
1: عجوبة.
0: علاش عجوبة؟
1: ايوا كان عارف كنت خوف.
0: ومازال مازال، ومع ذلك عملت العملية. عمري في حياتي ما شفت شي طبيب واللي برا هي الاخرى عمرها ما دقيتها في ذاتي او الحمي. ولكن ملي قالوا لي اذا ما عملتش العملية ما كاين عمل، قلت مع راسي خسارة عاجلة ولا ربح اجل، ومديت راسي يا سيدي للمجزرة، اما نعيش خدام او نموت عاطل.
1: زوينة هادي. المهم عندنا عملتي العملية.
0: طبعا عملتها.
1: طبعا من بعد العملية دخلتي للشركة.
0: من بعد العملية دخلت سوق راسي.
1: وعلاش اودي؟
0: لقوني ناقص.
1: ناقص؟ اش ناقص؟
0: ناقص طبخة.
1: ناقص طبخة؟ ما فهمتش.
0: لقوني يا خويا ناقص سنتيم في الطول.
1: سنتيم في الطول
0: وجوج سنتيم في العرض وعدد متعدد ديال السنتيمات في الجيب وثلاثة ديال الجرام في المخ، وخلي على الله وخلاص.
1: يا العملية الجراحية
0: هي كل ما ربحت من هاد الشركة.
2: يا يا يا يا يا يا يا يا
3: هادي لالا صفية كتزغرت.
2: صلاة وسلام على رسول الله الجاهل سيدنا محمد الله معاه.
0: مال هاد البوهالية هادي؟
1: ابن ناصر مال هادي؟
3: واه سولوها سولوها انتوما مالكم؟
1: على لا صفية ياك اودي لاباس.
2: حيت عندي الذهب المشحر. ايوا دابا كيقولوا في المثل الا جاتنا الصابة تمرة خاصنا نفرحوا ونسعدوا ونحمدوا الله. انا دابا كنقول لكم الا كنتي وكتفهموا بالاشارة بنتي لالا خدوج امرات باكم عمي المكي الذهب ديال 22 الذهب الصافي الخام صافي طاره. ايوا دابا يجي غير الموت. هادي الموت معلوم. الا بغا تجي الموت غير تجي دابا. يا كل واحد بقى على خاطره. وانا اليوم يمكن لي نرفع راسي عالي عالي الفوق ونقول ربيت وعرفت ما ربيت. الامور كلها على احسن ما يرام. الحمد لله يا سيدي يا ربي. يو يا يا يا يو
3: يا هي وفي هذا الزمان راه قليل باش كتكون الامور على احسن ما يرام.
2: ايوا ها انت فهمتي دابا. ايوا والبنت اللي تحمر وجه والديها تستاهل الزغاريت واكثر من الزغاريت. يو يا لا لا لا
4: عندك الحق تستاهل تمتال عذري.
1: يا انا عاد جيت انا عاد فهمت.
4: ايوا الحمد لله على سلامتك.
3: لالا صفيه عندها الحق الله يزيد بينا الخير.
4: غرتي عوينتي صفيه عندك الحق.
2: ايوا عندكم تمشي وتضحكوا عليا. اش غادي نقول لكم؟ الله يسترنا ويستر عرضنا. اليوم انا دابا عاد يمكن لي ندوش في الحومه بوجهي احمر وراسي ها مرفوع. انا عندي الحمد لله البنت المحضيه البنت المرضيه المحضيه المرضيه.
3: هاد المرأة هادي بوهالية ما فيها لا شك ولا خلاف.
4: اللي عنده البنت في هاد الزمان الله يسترنا ويستعرضنا. واش سمعتي اش قالت هاد البوهالية؟
3: سمعت سمعت. ايوا الله يكون في عونها مسكينة.
4: ايوا واللي عنده الوالد بحال الوالد متاعنا ها؟ وبا المكي العزيز الذهب الابريز اش يقول؟ واش عنده ما يقول؟ عنده الخلا وعنده الجلا وعنده الشطابة.
1: يا دابا الوالد متاعنا ما هوش يسهل. مازال في النصل ما يقرد البصل.
3: الرجال ما كتحقر اخويا.
1: خلينا دابا من حديث الوالد مرزوق.
4: نعم.
1: والان زعما هاد الايام اش كتعمل؟
4: علاش كل اللي حكيت لكم مازال ما عرفتوش شنو كنعمل؟
1: لا مازال ما عرفت اش كتعمل.
4: وسيدي راني مفتش.
1: مفتش؟
4: اييه.

0: مفتيش علاش
1: على الخدمه.
0: بالناصر.
2: نعم اخويا.
0: شحال يكون دابا في عمر لالا خدوز مرات الواليد الجديده؟
2: وهذا علي الله اعلم. اربع فقط.
0: اربع فاش؟
1: اربع في عمر الواليد 68 قسمها على اربعه شحال كتلقى؟
0: 68 قسمها على اربعه الا كنت باقي لها 17.
2: اييه 17 هي مع 68 زواج رائع المنسجم. قول لي بعدا انت قلت لي مفتش على الخدمه ياك؟
1: وتعرفين نكذب عليك، كنت ومازال مفتش على الخدمه وغادي نبقى نفتش حتى نلقاها. العمليه الجراحيه اللي كنت واقفه في طريقي راني عملتها وبثمانيه ديال الغرزات. هذا ما رحت من ديك الشركه.
3: يا سيدي ربي وشكرتك يا سيدي ربي. لا لا لا لا

شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، صفية الزياني، الهاشمي بن عمر، عبد الله العمراني، أنور الجندي، ماريا صادق.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور او بلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Good luck.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي نتحدث إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد احنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب. كيتسألوا بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة وجوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري، وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. كيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كان تناولوا الرايب، لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون.

0: وكي يزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء ان الريبة واللبن الرائب كيحتوي على بكتيريا البروبيوتيك اللي كتدعم صحة الجهاز الهضمي فقط، بل كتساعد ايضا على ضبط مستويات سكر الدم. وكيشير هذا الدكتور الأخصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الريب، وهو قدرته على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. وباش تكتمل هاد المعلومة، المرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايب أو الرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة وحدة، بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة، وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض في هذه الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي، وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور الى ان سكر الدم ما كيمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهنا كيدعي المرضى ديال السكري انهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الارشادات الصحية الطبية، وهي كالتالي: تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه حنا اللي في او بالفرنسية كيتسمى الفيج. وكينصح ايضا مرضى السكري انهم يمارسوا التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساو شرب كمية وفيرة من الماء يوميا كتراوح بين 2 و3 ديال اللترات. وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول أطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعين مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

جن سلمو اجي اجي نسلمو يمكن تفهمو يمكن تفهمو اجي نسلمو اجي اجي نسلمو يمكن تفهمو يمكن تفهمو شبيني وبينك كل الا علاش نتخلى.

نتخاصموا علاش نتخاصموا شبيني وبين كل الله علاش نتخاصموا.

علاش نخصمو وعلاش نخصمو وجي نتسلمو.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.